بدني بحسد ان شاء الله بتغلى بالغمى. وبما انه الدنيا هيك يوم الك يوم عليك، يوم بتصافحك بحرارة ويوم بتلوي لك يا.

0: Thank you.
1: SBS عربي من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية.

0: أصحابكم في فترات بعض الظهر مع SBS عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها إيه الفرقة؟
2: أميتشي.
1: إيه؟
2: يعني الصحاب
3: بالتلياني.

بنات حتى الصغار عندك شي العالم ما عندي ياه عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي باقي ممحن.
1: SBS Arabic.

0: من سوريا إلى سيدني. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: كبرت المدللة وكرم خدودها حلو.

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع

0: شو انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعد نروق
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

شوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning أستراليا من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

انسى ما انكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل وعموما خير برضو تحسنتي.

0: This is Pop Arabi on SBS Arabic.
1: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفل

0: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
1: حبيبي أنت هنا في الساحل، حبيبي أنت هنا تتاكل،

0: انت الشجرة دامك كان نقب أمليك أمجرات ببان شعبين بلد.
1: من رام الله إلى راندويك، أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: يزن منقيت.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من 3 بعد الظهر إلى 6 من 2 إلى 5.

0: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من اس بي اس عربي في صبيحة هذا اليوم الاثنين في الأول من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة: إسرائيل تعلن السيطرة على قلعة شقيف في جنوب لبنان، وفرنسا تطالب باجتماع عن طارئ لمجلس الأمن. تحالف أوكوس يطلق برنامجا لتطوير غواصات مسيرة لحماية البنية التحتية البحرية بدءا من عام 2027. المنتخب الأسترالي يتعثر وديا أمام المكسيك بهدف نظيف قبيل إعلان تشكيل

0: إلى المونديال. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة شقيف الأثرية في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية ورفع للعلم الإسرائيلي فوق القلعة الاستراتيجية. ومن جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، واصفا التقدم البري الإسرائيلي بالخطأ الفادح الذي يناقض التزامات التهدئة المعلنة منذ 17 من نيسان أبريل الماضي ويخالف القانون الدولي. وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان في المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تمهيدا لتوسيع عملياته. ميدانيا أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده البالغ من العمر 21 عاما إثر ضربة بطائرة مسيرة نفذها حزب الله في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 25 جنديا منذ مطلع آذار مارس الماضي. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في إطار تحالف أوكوس الأمني عن إطلاق برنامج مشترك لتطوير مركبات غواصة مسيرة ومتقدمة لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تهدد البنية التحتية القابعة تحت سطح البحر، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027. بالتزامن مع ذلك، اتفقت الدول الثلاث مع 15 دولة أخرى على تنسيق الجهود المشتركة لحماية شبكات الاتصالات والطاقة البحرية. وأكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن قاع البحر تحول إلى ساحة رئيسية للتنافس الدولي، مشددا على أن هذا التحدي الجماعي يتطلب استجابة دولية محددة.
1: There's also been a focus about the fact that traffic in the maritime domain is very much seaborne trade, as it's always been, but it's more than that now. It's undersea cables. It is telecommunications, fiber optic cables, which are really the lifeblood of the modern global economy. And the rules of the road at sea now need to apply to the rules of the road on the seabed.
0: وفي سياق متصل بالتحالف، أعلن قادة الدفاع خلال اجتماعهم في سنغافورة أن جميع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والتي ستحصل عليها أستراليا بموجب اتفاقية أوكوس ستكون مستعملة من الصف الثاني. من جانبه، طمأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغزيث الجانب الأسترالي، مؤكدا أن كامبرا يجب أن تثق تماما بوفاء واشنطن بالتزاماتها وتسليم تلك الغواصات في المواعيد المحددة دون تأخير.
2: I think they can. And that's why we did the review the way that we did, is to bring ensure that what we're promising is aligned with what we're able to do. But it's mutually beneficial. Those subs obviously in the hands of Australia are important for your defense, but they also add to the combined defense of what we would need to do, heaven forbid there were a contingency.
0: ونبقى في سنغافورة، حيث نفى وزير الدفاع الياباني تشينجيرو كويزيومي الاتهامات الموجهة لبلاده بتبني نزعة عسكرية جديدة، وذلك في خطاب ألقاه أمام منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة. وجاء الرد الياباني بعد أن دعت وزارة الخارجية الصينية دول آسيا والمحيط الهادئ إلى اليقظة ومقاومة ما وصفته بالإجراءات الطائشة للنزعة العسكرية الجديدة في طوكيو. وصف كيوزومي تلك الاتهامات بالغريبة بالنظر إلى القدرات العسكرية الحالية والمحدودة لبلاده.
3: Some of you may have heard the term new militarism, but nothing further from the truth. Think about it. There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism. Isn't it strange?
0: تسببت عاصفة قوية تضرب سواحل غرب أستراليا بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في مدينة بيرث ومحيطها وسط تحذيرات من أن الأسوأ لم يأتي بعد. ويتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 125 كيلومترا في الساعة في ظاهرة جوية لا تشهدها المنطقة عادة إلا مرة كل 5 سنوات. وسجلت هبات رياح تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة في عدد من المناطق الساحلية، فيما أفادت شركة ويسترن باور بتأثر نحو 10,000 مشترك من قطاعات الكهرباء على مستوى الولاية. اعتبرت السيناتور عن حزب العمال جيني ماكليستر أن ارتفاع شعبية حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون يعكس إخفاقات وانقسامات داخل صفوف الائتلاف المعارض. وتدرس هانسون الترشح لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة، مؤكدة أنها تمتلك المؤهلات اللازمة لتولي رئاسة الوزراء. وتظهر استطلاعات الرأي حصول الحزب على أكثر من 20% في نوايا التصويت الأولي قبل الانتخابات الفيدرالية المتوقعة مطلع عام 2028.
4: One Nation is stepping into a void that has been created by the disunity and chaos that is present in the coalition. I mean, I don't think the Liberals and the Nats have ever been further apart.
0: أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأبحاث العقارية كوتاليتي تراجعاً في أسعار المنازل في أكبر مدينتين في أستراليا، وذلك نتيجة للضغوط المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتعديلات الضريبية الأخيرة التي طالت المستثمرين. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الوكالة، فقد سجلت قيم العقارات السكنية خلال شهر أيار مايو الماضي انخفاضاً بنسبة 0.9% في سيدني و 0.8% في ملبورن، في حين شهدت العاصمة الفيدرالية كامبرا تراجعا طفيفا بنسبة 0.2%، ورغم أن هذه الأسعار سجلت ارتفاعا في عواصم الولايات والأقاليم الأخرى إلا أن معدلات النمو جاءت أضعف مقارنة بالفترات السابقة. من جانبه أوضح مدير الأبحاث في وكالة كواتاليتي تيم لوليس أن جزءا من هذا التباطؤ يعود إلى الدورة الطبيعية المعتادة لأسعار العقارات، مستدركا بأن هناك عوامل اقتصادية رئيسية أخرى تلعب دورا بارزا في هذا المشهد، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومستويات أسعار الفائدة الحالية بالإضافة إلى صدمة أسعار النفط العالمية. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم سكان المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى طلب العلاج والالتزام بإجراءات الدفن الآمنة. وحذر تيدروس خلال زيارة ميدانية من أن انتشار المرض يتسارع بوتيرة تفوق مستوى الاستجابة الدولية الحالية.
5: This outbreak is caused by the Bundibugyo virus, for which no licensed vaccine or treatment currently exists. But this is not without hope. Ebola, caused by the Bundibugyo virus, can be survived with good medical care, and some people here in Ituri have already recovered. Seeking care early makes a real difference.
0: في أخبار الرياضة، خسر المنتخب الأسترالي لكرة القدم أمام نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في آخر مباراة ودية قبل إعلان المدرب توني بوبوفيتش قائمته النهائية لكأس العالم. واعتمد بوبوفيتش على تشكيلة ضمت عددا من أصحاب الخبرة بينهم ماثيو ليكي وهاري سوتا، اللذان شاركا أساسيين للمرة الأولى منذ أواخر عام 2024. وقال سوتا بعد المباراة أن أداء المنتخب تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني مقارنة بالبداية.
6: Disappointing in the end, obviously, to lose, but there's plenty of positives to take from it. Last 15 minutes of the first half, after the first drinks break, we changed the press a little bit. We had a lot of chances in the second half. I thought we were better side in the second half, but obviously we just couldn't get that goal.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19 درجة، ميلبورن ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: يا هلا وميت مرحبا. صباحك مبروك سنة, أهلا وسهلا فيك بGood Morning Australia. سعيدين كثير أنك معنا بأول أيام حزيران يونيو.
2: صحيح, أول أيام حزيران يونيو. أكيد الدنيا يعني بتعرف مش سهلة في الشرق الأوسط, مش
3: سهلة في الأماكن. تقولي الدنيا ربيع والجو بديع, بدي أقولك لا والله متنا من البرد اليوم الصبح بملبن, 5 درجة الحرارة.
2: دفى صوتك فارس ودفى المستمعين. خلينا نبتدي البرنامج الآن يا سيدي.
3: يلا خلينا قبل ما نحكي لمستمعينا شو في عنا على جدول أعمال مزدحم اليوم لي Good Morning Australia. نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين, الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم Good Morning Australia. يقدم احترامه لشعب بورنجري وايورونغ من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس من يستمعون إلينا الآن. شكرا جوج غرام على أولى نشراتنا الإخبارية لهذا الصباح.
2: صباحك مبروك فارس والزميل جورج غرام من غرفة الأخبار, جميع مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia يوم الاثنين في أول أيام حزيران يونيو 2026. إن شاء الله هالشهر يحملنا الكثير من الحاجات الحلوة. Hopefully انطلق البرنامج من 6 ومستمر معكم من 6 طبعا إلى 9. معكم الآن سناء وهيب.
3: يا هلا بسناء, وأنا فارس حسن, ونص سعد جدا بهذه الرفقة الصباحية على SBS عربي. يعني التطورات معظمها لهذا الصباح, الأخبار المهمة تأتينا من الشرق الأوسط. كنت يوم الجمعة بس هيك تعرف الواحد بيسكر اللابتوب بحكي ممكن نفتح الأسبوع الجاي على وقع ربما اتفاق أمريكي إيراني, ولكن يبدو تعثرت المفاوضات, النقاط الخلافية كثيرة, الأصول الإيرانية المجمدة, مضيق هرمز, البرنامج النووي الإيراني, وتحولت الأنظار كلها باتجاه الجبهة الإسرائيلية اللبنانية. وتطور كان ملفتا يعني وتحول إلى خبر رئيسي, سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان.
2: بالفعل فارس كيف ما قلت, يعني اليوم تصعيد في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف, وكيف ما قلت فارس بالفعل هذا يعيدنا إلى مشهد 1982 مع تغيير اللواء بالفعل من شارون إلى الجولاني. شيء أكيد لابد من حنتابع هالقصة, حنتابع التطورات, وتابعتها بالفعل أنت فارس اليوم صباحا, وسنستمع إلى لقاء أجريته مع محلل سياسي في واشنطن سعيد البستاني.
3: بالفعل تحدث مع أستاذ سعيد حول أهم هذه النقاط, ماذا يعني أو ماذا تعني هذه الخطوة الإسرائيلية, هل بات لبنان منفصلا عن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية, ربما هذا كان السؤال الأهم. وطبعا عرجنا على المفاوضات العسكرية, كان مفاوضات عسكرية بحتة يعني لبنانية إسرائيلية في البنتاغون, ماذا تعني. تحدثنا عن قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ التعهدات أيضا في هذه المفاوضات بين لبنان الرسمي وإسرائيل, واللي يعني تحدث أول مرة في بلد بين بلدين يعني بينهم رسميا حالة عداء ولم يتوصل إلى اتفاقية سلام بعد. أسئلة كثيرة طرحت حول هامش حزب الله يعني والقرار المستقل اللي هل بات بإمكانه أن يتخذه بمعزل عن كل التطورات الإقليمية.
2: نعم فارس, أنت بتحكي عن الشرق الأوسط, ولا بد أن نذكر ولو لوهلة نذكر أنه كمان في أفريقيا دخلت الحرب في السودان عامها الرابع, والأحوال الإنسانية بالفعل قاتمة, وهذا ما صدر في تقرير أخير للأمم المتحدة إضافة إلى إيبولا في الكونغو.
3: نحن بانتظار أكيد مزيد من الأخبار والتفاصيل حول الملف السوداني اللي أكيد بهمنا وبعنينا كتير. سنتحدث أيضا عن تصريحات جديدة للرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع عن أو حول رفع العقوبات الأمريكية على سوريا. أخبار كتيرة بانتظاركم, وطبعا أخبار أستراليا.
2: نعم,
3: شفت
2: شو حلوة, صباحك مبروك. مع العلم أن نحكي في كثير أمور قاتمة لكن الدنيا حلوة, صباحكم مبروك.
3: جاي وجايب معاك أغاني حلوة يعني مش شو هذا حظنا حلو
2: طبعا, ولو اللي بيجي بأغاني. يلا
3: دقيقتين وننتقل إلى رام الله.

0: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات اس بي اس عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
5: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
6: Good morning أستراليا. رح بلش بحكمة صباحية مع سناء قبل أن ننتقل إلى رام الله. ماذا في جعبتك اليوم يا سناء وهيب؟
7: نعم، للكبير نجيب محفوظ الذي قال، في الحقيقة هالكلمة جعبة فعلا حلوة. الحكمة العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى لو لم يؤمن بها.
6: حلو كتير.
5: من مراسلينا
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله. أنا سناء وهيبة
6: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، صباح الخير من ميلبن وأضحى مبارك، ما حكينا بعد العيد.
8: صباح الخير فارس وسناء، صباح الخير لكم وكل عام وأنتم والمستمعين بألف خير إن شاء الله.
6: وأنت بألف خير عزيزي. يعني نبدأ من قطاع غزة، كونه للأسف القطاع كان مسرح الأحداث الإنسانية الأقصى حتى خلال عيد الأضحى. في تحذيرات في القطاع من توقف الرعاية الصحية بسبب استمرار القصف، وكان ملفتا في هذا الإطار أيضا تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن توجيهاته تقضي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة.
8: صحيح فارس، قطاع غزة تتصاعد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية لتحصد مزيدا من الضحايا وسط استمرار الكارثة الإنسانية وانعدام مقومات الحياة. فالنقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية بات يطال القطاع الصحي الذي أصبح عاجزا عن تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني يتكدسون في خيام النزوح والمباني الآيلة للسقوط. أوضاع القطاع الصحي جعلت المنظمات والمختصون صحيا بإطلاق مناشدة عاجلة لإنقاذه من الكارثة التي المحققة التي تحوم حوله، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 2000 مريض سرطان وآلاف المرضى الآخرون يواجهون أزمة رعاية صحية في قطاع غزة. وزارة الصحة من جهتها في قطاع غزة أعلنت كذلك أن الجيش الإسرائيلي يقوض كافة الجهود الرامية لتعافي المنظومة الصحية في القطاع، وأن 35 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال أيام عيد الأضحى فقط. كما أكدت الوزارة أن منظومة الخدمات الصحية في غزة أصبحت منهارة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الأدوية والمعدات الطبية، وأن العجز الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ينذر بخطر كبير للغاية في الأيام القادمة. كذلك أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في غزة عن توقف قسم العمليات بسبب تعطل المولدات، وذلك بسبب نفاذ الوقود المخصص لذلك. كما حذر المشفى من خطر توقف أقسام العناية المشددة والطوارئ والأطفال في حال استمر منع إدخال الوقود لقطاع غزة. المشافي، يذكر هنا أن المشافي الموجودة حاليا في قطاع غزة فارس هي معدودة جدا، بحيث لا تتجاوز 4 مشافي كبيرة، وتعمل بنصف طاقتها من خلال تقديم الخدمات للمواطنين في غزة. أيضا ميدانيا اليوم توج هذا اليوم بقصف على ميناء غزة، حيث تجمع عشرات الفلسطينيين للاستجمام على شاطئ البحر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن مقتل فلسطينيين وإصابة 25 فلسطينيا آخرون من خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء غزة وشاطئ البحر هناك، إضافة إلى استمرار عمليات القصف المستمر في كافة مناطق قطاع غزة. تصريح بنيامين نتنياهو كان لافتا أيضا هذا الأسبوع، حيث أكد أنه أعطى توجيهاته للجيش لتوسيع سيطرته من خلال توسيع الخط الأصفر الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تسيطر إسرائيل حاليا على 60% من مساحة القطاع، وأصبحت بعد توجيهات بنيامين نتنياهو تنوي السيطرة على 70% من القطاع، حيث تبقى 30% فقط من مساحة القطاع تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس، ويتكدس فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في عدد من مخيمات النزوح وفي مباني آيلة للسقوط، حيث تحذر الجهات المعنية في قطاع غزة أن هذه المباني قد تنهار في غالبيتها على ساكنيها من الفلسطينيين، لأنها بفعل القصف وبفعل التدمير غير صالحة للسكن البشري فيها.
7: عرفات، كيف أثرت مسيرات حزب الله على سكان شمال إسرائيل في ظل تصاعد الانتقادات للحكومة والجيش وعجزهما عن حماية المنطقة رغم الوعود بتحقيق الأمن؟
8: فعلا في منطقة شمال إسرائيل بدأت تعلو جملة نحن نفقد الشمال، حيث باتت هذه الجملة على لسان عدد من الصفحات والنشطاء الإسرائيليين يتداولونها بعد ازدياد وتيرة القصف اللبناني على أيدي حزب الله ووصول الصواريخ والمسيرات لمدن كبرى في الشمال مثل صفد ونهارية، فيما يستمر منع دخول منطقة رأس الناقورة والتي تعد منطقة سياحية وزراعية مهمة في إسرائيل واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. كذلك وسعت الجبهة الداخلية من توصيات منع الحركة في مناطق الشمال، وأعلنت عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب استمرار خطر القصف القادم من لبنان. اليوم أعلن عن سقوط صواريخ ومسيرات في نهارية وصفد وكريات شمونة والمطلة، أدى لإصابات ودمار لعدد من المباني. كما أعلن عن سقوط مسيرة متفجرة في قاعدة بيت هلل العسكرية. سياسيا، عقد المجلس الأمني المصغر مساء هذا اليوم اجتماعا لنقاش خيارات توسيع العملية العسكرية في لبنان، والطلب من الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل بالعودة لاستهداف بيروت نفسها، فيما أكد رئيس هيئة الأركان أن مدن شمال إسرائيل يجب أن تستعيد الأمن بكافة الوسائل بعد القضاء على خطر حزب الله وإقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية تضمن حمايتها، فيما طالب رؤساء المجالس المحلية في بلدات الشمال بزيادة الاهتمام الحكومي في تلك المناطق، واتهموا الحكومة بعدم إيلاء مناطقهم أهمية كبيرة كما تتعامل مع مناطق المركز والمدن الكبرى في إسرائيل، حيث أعلن رئيس مجلس كريات شمونة أن الحكومة الإسرائيلية تضحي بالبلدات الشمالية وبسكانها في سبيل تحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطنين كما قال. من جهة أخرى، نشرت صحيفة معاريف تحقيقا صحفيا أفاد أن مناطق الشمال في إسرائيل تشهد أزمة اقتصادية وسكانية متفاقمة بعد أشهر من تجدد الحرب مع حزب الله، إذ تحولت البلدات الحدودية إلى بيئة يصعب فيها الحفاظ على الأعمال التجارية أو الاستقرار المعيشي في هذه البلدات.
6: في ختام هذه الرسالة الأسبوعية عرفات، ضعنا في صورة الأحداث في الضفة الغربية. كان هناك عملية دهس نفذها فلسطيني أوقعت إصابات بين مستوطنين، وبالتزامن مع ذلك وتيرة هجمات المستوطنين ما زالت مرتفعة، وحتى اقتحامات الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة من الضفة الغربية. ماذا لديك من تفاصيل؟
8: فعلا فارس، نبدأ بالخبر الأخير هذا المساء، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن 4 مصابين عند مفترق جوش عطسيون جنوب الضفة الغربية. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بنقل مصابين 2 إلى المستشفى، أحدهما في حالة خطيرة. الضفة الغربية شهدت هذا الأسبوع وفي أيام عيد الأضحى هجمات متصاعدة من المستوطنين الإسرائيليين، كانت تتواجد في غالبية مناطق الضفة الغربية، حيث شهدت منطقة اللبن وهي قرية بين رام الله ونابلس شهدت دهس فتاة فلسطينية من قبل مستوطن. كذلك تم إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت مزروعة بمحاصيل القمح والشعير في منطقة المغير، حيث تم إحراقها من قبل المستوطنين الإسرائيليين مساء هذا اليوم، إضافة لهجمات نفذها مستوطنون في مسافر يطة وفي مناطق بين نابلس ورام الله. كذلك باشر الجيش الإسرائيلي في صبيحة عيد الأضحى بفرض إغلاق محكم على الضفة الغربية خشية تنفيذ عمليات فلسطينية كما قال في مناطق التماس وفي الشوارع المختلطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى منع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، إضافة إلى اقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى حيث تم رفع العلم الإسرائيلي أمام قبة الصخرة المشرفة في سابقة اعتبرها الفلسطينيون بأنها خطيرة وتؤدي إلى تصعيد وتفجير الأوضاع داخل مدينة القدس. الجيش الإسرائيلي أيضا قام بهدم عدد من المباني منها في مدينة القدس، هدم مطعم في منطقة المصرارة، إضافة إلى هدم مباني في منطقة رام الله ونابلس بحجة عدم ترخيصها من قبل الجانب الفلسطيني. الضفة الغربية أيضا شهدت اقتحامات واعتقالات لفلسطينيين وهجمات من المستوطنين.
7: عرفات داود مراسلنا في رام الله، شكرا لك. أعزائي لإعادة الاستماع إلى مراسلنا في رام الله أو في عواصم أخرى، زوروا دائما موقعنا الإلكتروني.
9: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. إسرائيل تعلن السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، وفرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن. أوكوس تطلق برنامجا لتطوير أسلحة للمسيرات البحرية تحت الماء، واستمرار الجدل حول إصلاحات الحكومة الضريبية وسط تراجع معدلات مبيعات العقارات، واستطلاع جديد يضع حزب أمة واحدة في صدارة القائمة كأكثر الأحزاب شعبية في أستراليا. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: بيان أولورو من القلب دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
2: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: نعم، أهلا بكم أعزائي في أول أيام شهر يونيو حزيران يوم الاثنين، ووقفة أولى مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 19 درجة ومشمس اليوم في سيدني، ملبورن 14 درجة وأمطار، في بيرث 20 درجة وأمطار اليوم، أدليد 20 درجة كذلك وأمطار مع رياح، كانبرا 13 درجة وأمطار، مشمس اليوم في داروين و 31. إليك فارس، ومن حالة الطقس إلى حالة الرياض.
1: حلوة، حبيتها حالة الرياض، حالة يرثى لها بفرنسا تعيشوا.

0: اعتقلت الشرطة الفرنسية مئات الأشخاص في أعقاب فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال بعدما تحولت الاحتفالات في عدة مدن إلى أعمال شغب. بحسب بيان نشر لوزارة الداخلية احتجزت 780 شخص على مستوى فرنسا بينهم 480 في باريس الكبرى. أصيب 57 شرطي مع احتمالية ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار تقييم الأحداث. السلطات الفرنسية أشارت لزيادة بنسبة 30% بعدد الأشخاص لألقي القبض عليهم مقارنة بالعام الماضي لما وقتها كمان سان جيرمان فاز باللقب القاري للمرة الأولى. 2025 السنة الماضية سنة شهد مقتل شخصين وإصابة 200 آخرين في أعمال الشغب. 700 حريق أضرمت النيران في العديد من السيارات. كان مشهد مأساوي. تخيلي كيف مشهد الفوز تحول إلى مشاهد شغب بهذه الطريقة.
1: يعني فارس بي اس جي او باريس سان جيرمان فرنسا رابح شغب خاسر شغب دائما في شغب
0: للاسف في ظاهره شغب بالفعل بالفعل. شو رايك نروح على عناوين الصحف نبلش بالاستراليان؟
1: خلينا
0: يلا بينا.
1: نعم فارس نبتدئ كيف ما قلت بي دي أستراليان والعنوان الكبير أستراليا's top bosses war game new strategy to fight government tax package.
0: هاي القصة الحصرية العنوان الرئيسي بي دي أستراليان. تشهد وفق هذا المقال الأوساط الاقتصادية الأسترالية حالة قلق اليوم وإحباط بعد فشل حملات قادها قطاع الأعمال في إقناع الرأي العام بمواقف وتجاه السياسات الضريبية والاقتصادية اللي أعلنت عنها حكومة ألبانيزي مؤخرا.
1: يقول قادة الأعمال إن الحكومة تمضي قدما في حزمة إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل دون إجراء مشاورات كافية أو الدخول في مفاوضات حقيقية مع القطاع الخاص.
0: يبدو الخضر يعني ميالين للتعاون مع الحكومة بهذه القوانين الجديدة لتمرير ما تم الإعلان عنه مع الميزانية خلال اجتماع ضم أكثر من 30 رئيس تنفيذي CEO وممثل عن كبرى المؤسسات الاقتصادية. ناقش المشاركين سبل جديدة للتأثير على الرأي العام بعد اعترافهم بأن الرسائل التقليدية ما حققت الانتشار المطلوب.
1: بالفعل ومن بين الأساليب الجديدة التي سيجري استكشافها الإعلان عبر ألعاب الهواتف الذكية وهي استراتيجية بدأت بالفعل باستخدامها جمعية البناء الأسترالية للوصول إلى فئات جديدة من الناخبين من خلال حملات رقمية موجهة بدقة وفقا للمناطق الانتخابية والخصائص الديمغرافية.
0: يعني موضوع حطوا أصبعهم على الجرح موضوع كتير مهم. تخيل أنت عم تلعبي جيم ما يطلع لك دعاية عن الضريبة عم تحاولوا يلاقوا الناس وين هم موجودين على أي بلاتفورم. هلأ في كمان نقطة يمكن حتلاقيها كمان هيك مثيرة للاهتمام. قادة الأعمال قال لك إحنا كتير قلقين من البودكاست السياسية من النيو ميديا من السوشيال ميديا. جمهورها كتير كبير وبتنافس المؤسسات التقليدية بتشكيل الرأي العام.
1: بالفعل فارس ورغم استمرارهم في المعارضة للحزمة الضريبية الحكومية يقر ممثلو القطاع الخاص بأن القرار النهائي يبقى بيد الحكومة والبرلمان مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط والدفاع عن سياسات يرون أنها أكثر دعما للاستثمار والنمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة.
0: من نيوز كورب إلى فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد students would save $3 billion over a decade if Labour changed tax indexation date by 5 months.
1: بالفعل فارس تشير تقديرات جديدة إلى أن خريجي الجامعات الأسترالية قد يوفرون أكثر من 3 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة إذا تم تأجيل موعد فهرسة ديون التعليم الجامعي هيكس هيلب من أول يونيو إلى أول نوفمبر من كل عام. تستند هذه التقديرات إلى دراسة أعدها مكتب الموازنة البرلماني بطلب من النائبة المستقلة.
0: طبعا لازم نشرح الاندكسيشن يعني بطريقه بسيطه. مش الواحد والله اذا متخرج ب 2005 بيضل يدفع نفس الاقساط. لا بيصير في اندكسيشن سنوي وبتزيد طبعا الاقساط. فاذا بدنا نحكي مثلا عن حسب هذا التقرير 3 ملايين طالب وخريج بيشهدوا زياده اجماليه تقارب مليار دولار بديونهم يعني مجتمعين هذه السنه 2026 اذا تطبق معدل اندكسيشن 2.8%.
1: بالفعل. يعني فارس بنشوف كمان أنه من جانبها الحكومة، حكومة حزب العمال، نفذت إصلاحات سابقة من بينها ربط الفهرسة بالأدنى بين معدل التضخم ومؤشر نمو الأجور، إضافة إلى خفض ديون الطلاب بنسبة 20% في عام 2025.
0: تعالي نضل بفيرفاكس نشوف شو عم بيصير بأوكس، وفي كتير جدل حول الموضوع، والأستراليين يعني ما قصروا، مقالات اعتبرت الحكومة فشلت في تطبيق هذا الاتفاق الأمريكي البريطاني. مارز points to savings after US downgrades أوكس subs to second hand version. على المستعمل يلا
1: يا خلينا البريس. أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مايلز أن أستراليا ستحقق توفير كبير بعد تعديل خطة اتفاقية أوكس لشراء غواصات نووية من الولايات المتحدة، بحيث تحصل على 3 غواصات من طراز فيرجينيا كلاس كانت في الخدمة سابقا كيف ما قال فارس، بدلا من مزيج من الغواصات الجديدة والمستعملة كما كان مخططا في الأصل.
0: بصر إذا عليهم كفالة. مارلز حكى هذا القرار يهدف لتبسيط الأسطول الأسترالي، تبسيط تشغيله يعني، تقليل التعقيدات اللوجستية والتدريبية. المخطط السابق كان سيجبر البحرية النيفي على إدارة عدة فئات مختلفة من الغواصات، لأنه كان في يعني رح يكون في غواصات جديدة، غواصات مستعملة، هلأ بس مستعملة.
1: صحيح صحيح فارس. ورغم حديث الحكومة عن توفير مالي ملحوظ، أكد مارز أن التغيير لن يؤدي إلى خفض جذري في التكلفة الإجمالية للمشروع كمان، الذي تقدر قيمته بأكثر من 370 مليار دولار أسترالي على مدى عقود.
0: يعني كان في مقال رأي بالأستراليين كما لفت نظري اليوم الصبح، Nice words can't disguise Labour's AUKUS mess.
1: بالفعل. فليش رأيك نروح على بس عنوان آخر؟
0: بروح عادي
1: قبل ما نروح عند جورج. رئيس جهاز الاستخبارات السابق يستقيل من لجنة التحقيق الملكية حول معاداة السامية، وهنا أقرأ من فيرفاكس.
0: شو عندنا هيك شوية تفاصيل نذكرها سريعا نروح على الفاصل.
1: استقال مسؤول الاستخبارات الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون من منصبه كمستشار خاص للجنة التحقيق الملكية حول معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وهي اللجنة التي شكلت بعد الهجوم الإرهابي في بونداي أواخر عام 2025. جاءت الاستقالة بشكل مفاجئ قبل أسابيع من صدور التقرير المرحلي للجنة. خليني أقول كمان فارس، أوضح ريتشاردسون أنه شعر بأنه أصبح زائدا عن الحاجة بعد دمج المراجعة الأمنية التي كان يقودها مع أعمال اللجنة الملكية، مشيرا إلى أن طبيعة عمله تغيرت بشكل كبير عما تم الاتفاق عليه. كما وصف أنه أجره اليومي، بتعرف فارس قداش أجره اليومي؟ 5500 دولار أسترالي. قال بأنه مرتفع جدا مقارنة بالدور الفعلي الذي كان يؤديه.
0: كل هاي شوية تفاصيل، مش تايك شوية تفاصيل نروح الفاصل.
1: المهم عرفت
0: بالفعل عنوان مهم. لا عنوان مهم كتير. شكرا جزيلا لك سناء. رح نروح على فاصل إعلاني قصير، بعده نبدأ تغطيتنا، رح نكملها بالساعة الجاي حول هذه التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان. خليكم معنا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهر مأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: أهلا بكم أعزائي، ننتقل الآن إلى غرفة الأخبار والخبر الدولي دائما مع الزميل جورج غرام. شو الأخبار يا جورج؟
6: صباح الخير سناء، أهلا وسهلا فيك. التصعيد في لبنان والسيطرة على قلعة شقيف يعني من الأخبار المهمة جدا اليوم، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة شقيف الأثرية في جنوب لبنان يمثل تحول حاسم في الهجوم على حزب الله، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية ورفع العلم الإسرائيلي فوق القلعة الاستراتيجية. طبعا من جهتي أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وحدد اليوم موعد له، واصفا التقدم البري الإسرائيلي بالخطأ الفادح الذي يناقض التزامات التهدئة المعلنة منذ 17 من نيسان أبريل الماضي ويخالف القانون الدولي. طبعا ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده أيضا البالغ من عمر 21 عاما إثر ضربة بطائرة مسيرة نفذها حزب الله في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 25 جنديا منذ مطلع آذار مارس الماضي.
0: شكرا جزيلا لك جورج على هذا الخبر، سنتابع هذا التحليل حول هذا المشهد في جنوب لبنان في الساعة الثانية.
5: نعم فارس، أعلن البابلون الرابع عشر تطويب البطريرك اللبناني مار إلياس بطرس حويك للإضاءة على حياته وإرثه. نعم التقت الزميلة كوثر حنبوري رئيس دير مار شاربل في سيدني الأب أسعد الحود للحديث عن هذا الموضوع، فلنستمع.
7: 22 أيار مايو 2026 أعلن البابلون الرابع عشر البطريرك إلياس الحويك طوباوياً. أية أهمية لهذا الخبر للبنان الذي يعيش راهناً فترة مصيرية حرجة؟ ما هو إرث هذا الطوباوي ومسيرته، وماذا عن مواقفه الوطنية وهو الملقب بعراب لبنان الكبير؟ هل هي رسالة من الفاتيكان للقول أن لبنان الكبير الموحد، لبنان البطريرك الحويك، باقٍ رغم كل التحديات؟ أنا كوثر الحنبوري التقيت الكاهن أسعد لحود رئيس دير مار شربل في بانشبول غرب سيدني وأجريت معه الحوار الآتي. الحقيقة هو خبر له وقع جميل على الكنيسة المارونية، لكن لالي اللي بيعرفوا عنه، إذا ممكن هيك تعطينا فكرة عن إرثه، عن مسيرته، وما الذي أوصله إلى التطويب؟
8: البطرك إلياس بطرس الحويك هو البطرك 72 بمسيرة البطاركة، خلق سنة 1843 وتوفى سنة 1931، وهو استلم البطياركية عن سلفه البطرك يوحنا الحاج يلي توفى هو مرشار بالمع بعضهم. يعني هو استلم البطياركية سنة 1899. هلأ هالبطرك شو بيميزه؟ البطرك هو من منطقة البترون، تعلم بكفر حي بأول يعني مدرسة كفر حي، رجع اجى على غزير عمل دروسه اللاهوتية وارتسم كاهن سنة 1870. وسنة 1872 عينوا البطرك أمين سر البطريركية ببكركي، وظل هو يعني كان كتير مشغوف بالعلم وعنده سيرة كهنوتية حلوة، هو بيو خوري كمان. يعني معلم على رئيس على إدان خوري الإيمان والهيدا، وكان عنده ميل كبير للعلم، يعني علم ودرس ورجع هو من بعد ما صار مطران استلم الإكليريكية بروما، المدرسة المارونية بروما.
9: نعم.
8: وأنشأ كتير مدارس بلبنان وثقف كتير ناس وعلمهم. كان كمان يهتم كتير بالفقراء.
9: نعم.
8: يعني بتبتعر في سنة 1800 و1914 برشت الحرب العالمية، وهو رهن تقريبا يعني جرب طعم كل الناس، ومع الرهبنة اللبنانية المارونية طلب منا بوقتها نحن أو نحن كان بالتنسيق، رهنت كل أراضية تطعم الفقراء بلبنان. وهو كمان أمر كل الأبرشيات أنه ما يخلوا حدا فقير أو معتز، بالعكس يعني يجربوا يساعدوا كل الناس. البطرك هو كمان لقبوا بطرك لبنان الحالي، هو سنة 1819 اللي اشتغل مع الدولة الفرنسية لحتى عملوا دولة لبنان الكبير.
9: نعم.
8: وأخذوا استقلالهم واشتغل للاستقلال.
9: نعم.
8: وساعد الجميع يعني.
9: أبونا بدي أسألك، شو العمل الحاسم يلي على أثره إجا قرار التطويب؟ يعني هل هناك أعجوبة؟ ما
8: في أعجوبة؟ في عسكري، في عسكري درزي بالجيش سنة 1965 بيطلب، بيصلي له بيطلب منه أنه هو يشفي، بيحلم بنومه، بيحلموا بنومه للبطرك. تاني يوم بيقوم ما بوشي أبدا، يعني صح من كل ال بتصور كان عنده إصابة، إصابة يعني، واختته للموت. سو شافي ورجع صار منيح العسكري. هيدي الأعجوبة هي على أساس قدموا دعوة
9: تطويب. أبونا معروف أنه هو عراب إعلان دولة لبنان الكبير وعنده كتير مواقف وطنية، شو فيك تخبرنا عن دوره بإعلان لبنان الكبير؟
8: هو كل شيء تقريبا، هو كان ترأس الوفد اللبناني، وهو اللي عمل اللجنة، هو اللي اشتغل مع الدولة الفرنسية، وهو كان كمان كتير يعني هو كان إنسان كتير مسالم، وإنسان كل الناس بتحترمه وبتحبه. حتى يعني على أيام العثمانيين كان بعلاقة طيبة مع الدولة العثمانية كمان، فكانت كل الدول لأنه بتعرف ديسنت مان وإنسان يعني سموح ومحب وبيغفر للكل وبيساعد الكل، كل الناس بتحترمه يعني فارض احترامه، وبيحب العلم وأنشأ مدارس ويعني مثل الإنسان ربنا مكملها معه يعني. فكل الناس بتهابه بتحترمه بتحبه، فكانت علاقته كتير منيحة مع الكل. من هيك قدر يوصل لأنه يعمل اللجنة اللبنانية ويعملوا دولة لبنان الكبير. تقريبا كانت تحت إشرافه كلها سوا يعني. كل اللجنة، كل الوفد لفرنسا، الاتفاقية مع فرنسا، الاتفاقية مع الدولة السورية بوقتها مع الملك فيصل. هو كان يعني تقريبا محرك كل الأمور، وأنشأ كمان هو أنشأ رهبني، أي راهبات العائلة المقدسة المارونيات. هو منشؤهم وهو أساسهم. وسنة 1890 بتصور.
9: أبونا ما فينا ما نتوقف عند التوقيت يلي أعلن فيه البابا لون البطرك حويك طوباوي. لبنان بنعرف كلنا أنه عم يمر بمرحلة وجودية مفصلية، يعني توقيت كتير حرج، فهل هي فينا نعتبر أنه رسالة من الفاتيكان بهذا التوقيت أنه لبنان باقي رغم كل التحديات المصيرية اللي عم يواجهها بهالفترة؟
8: هو أنا رح أعطي أكتر، رح لك هو أعلنه ب 22 أيار و 22 هي نحن كل 22 هي الذكرى العجائبية لمارش أربيل.
9: صحيح.
8: أنا بقول مش بس الفاتيكان، هذا تدخل إلهي يعني، أكيد الفاتيكان مش قصده 22 أيار، هيدي العناية الإلهية. ومثل ما بتعرفي لبنان هو له دور كبير بالكتاب المقدس.
9: نعم.
8: إن كان عند المسيحية أو عند الإسلام أو عند اليهود. سول أنا برأيي هيدي العناية الإلهية عم تقلنا هيك، مش بس الفاتيكان، يمكن الفاتيكان قصده هيك، بس توقيته كمان ب 22 أيار إنه مار شاربيل وعلاقته بلبنان، وهو كدا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: رئيس دير مار شربل ببانشبول، شكرا لك من SBS عربي.
4: نعم، شكرا للزميلة كوثر حنبوري. أكيد الساعة الثانية مليئة بالأخبار وخبر الساعة المفاوضات وكذلك جنوب لبنان.
5: صحيح، وسيطرة إسرائيل على قلعة الشقيفة التاريخية الأثرية في جنوب لبنان، ماذا يعني ذلك؟ استطلعنا هذه الأخبار مع المحلل السياسي في واشنطن الأستاذ سعيد البستاني. قرب كأس العالم وانطلقت سفارة كأس العالم مبكرا على SBS عربي، نسمع أولى حلقات الموسم الثاني من العرب والكرة وحلقة الزميل ريان برهوم الجزائر وتونس.
4: راح نستمع إلى الكثير. تشايف كمان الماتشات الودية اللي صارت هالويكند.
5: خسارة الأردن، خسروا 4-1 أمام سويسرا، بتمنى يكون الحظ أفضل حتى بالمباراة الودية للسكروز وباقي المنتخبات العربية.
4: بالفعل راح نتابع أكيد الكثير والأكيد من الأخبار الكروية، لكن خلونا بعد دقيقتين ننتقل لاستوديو الأخبار ونشر مفصل الأنباء دائما مع الزميل جورج غرام.

في هذه النشرة. إسرائيل تعلن السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، وفرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن. ترامب يتخذ موقفا أشد صراما بشأن الملف النووي، ووزير دفاعه يلوح بالخيار العسكري في حال فشلت المحادثات. أوكوس تطلق برنامجا لتطوير أسلحة للمسيرات البحرية تحت الماء. واستطلاع جديد يضع حزب أمة واحدة في صدارة القائمة كأكثر الأحزاب شعبية في أستراليا. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. سيطرت القوات الإسرائيلية على موقع قلعة شقيف الأثرية الاستراتيجية الواقعة فوق مرتفع جبلي في جنوب لبنان، وذلك في أعماق توغل بري لها داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، مما دفع فرنسا إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

0: في جلسة حدد اليوم موعدا لها. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستواصل دعم الجهود السلطات اللبنانية لإعادة بسط سيادة الدولة والحفاظ على سلامة أراضي البلاد. وتأتي السيطرة على القلعة القريبة من مدينة النبطية ليوسع نطاق السيطرة الميدانية الإسرائيلية، حيث تبسط القوات الإسرائيلية نفوذها وصولا إلى نهر الليطاني رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. وتواصل القوات الإسرائيلية تقدمها حاليا نحو نهر الزهراني الذي يقع على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر رسمية للجيش بالتقدم بعمق أكبر داخل الأراضي اللبنانية.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في محيط القلعة التاريخية، بالإضافة إلى قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لجيش الإسرائيلي في مستوطنتي شلومي ونهاريا الواقعتين في شمال إسرائيل. حذر رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أن بلاده لا يمكنها الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن إيران لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق شعبها، وذلك في ظل تقارير تفيد بتجديد واشنطن شروطها للتوصل إلى تفاهم مشترك. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي مقترحا جديدا إلى طهران تضمن شروطا أكثر صرامة، مما قد يتسبب في تأخير إضافي للتوصل إلى تسوية بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والتوترات في منطقة الخليج. وأكد قاليباف في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بوعود واشنطن، في حين وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الأنباء المتداولة حاليا بمجرد تكهنات إلى حين الوصول لنتائج واضحة. من جهتها ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب تبنى موقفا أشد بشأن نقاط حيوية تتعلق بالمواد النووية الإيرانية، وكان ترامب قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأنه حصل على ضمانات من طهران بعدم شراء أو تصنيع أي سلاح نووي، مؤكدا أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق نهائي. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إطلاق مشروع مشترك لتطوير أنظمة تسليح متقدمة للمركبات البحرية المسيرة تحت الماء في إطار شراكة أوكوس الدفاعية. ويأتي المشروع وسط تزايد المخاوف من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أعماق البحار، على أن يبدأ إدخال هذه الأنظمة إلى الخدمة العسكرية اعتبارا من عام 2027. وجرى الإعلان عن المبادرة على هامش حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة، حيث أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث استمرار التزام بلاده بالحضور العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
2: This signature project will deliver a suite of highly adaptable multi-mission UUV payloads designed to support undersea operations and maintain our collective advantage in the maritime domain. The United States, as we've said from the beginning, and we think the review we undertook only strengthened this partnership, remains committed to the AUKUS partnership and is moving as quickly as possible to enhance our combined submarine presence in the Pacific region.
0: من جانبه شدد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
3: At the end of the day, what we're doing from both of our perspectives is managing a relationship which has been around for a very long time in the past, will be around for a very long time in the future, and we are just the contemporary stewards of it.
0: تشهد السواحل الغربية لأستراليا عواصف شديدة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة نتيجة منخفض جوي نادر الحدوث، وتتوقع السلطات أن تصل سرعة الرياح إلى 125 كيلومترا في الساعة في مدينة بيرث ومناطق واسعة من ساحل غرب أستراليا، في ظاهرة لا تشهدها المنطقة عادة إلا مرة كل 5 سنوات تقريبا. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر دمارا واسعا في الممتلكات، بما في ذلك اقتلاع هياكل حديدية ومباني خفيفة في منطقة ماندورا على الساحل الجنوبي الغربي. أظهر استطلاع رأي جديد أن حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسون أصبح الحزب الأكثر شعبية في أستراليا. ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسستا ريد بريدج جروب وأكسنت ريسيرش ونشرته صحيفة الأستراليان فاينانشال ريفيو اليوم، ارتفعت نسبة التأييد للحزب 4 نقاط لتصل إلى 31%. في المقابل تراجع التأييد الأولي لحزب العمال إلى 28% انخفاض 3 نقاط مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهر، وذلك بعد إعلان الموازنة الفيدرالية في 12 مايو أيار. ورغم تقدم حزب أمة واحدة في الأصوات الأولية، لا يزال حزب العمال متقدما عند احتساب تفضيلات الناخبين بنسبة 51% مقابل 49% وفق نظام الصوت التفضيلي المعتمد في أستراليا. تواصل أحزاب أمة واحدة والائتلاف والخضر انتقاد حزمة الإصلاحات الضريبية التي طرحتها حكومة حزب العمال، محذرة من تداعياتها المحتملة على قطاع الأعمال وسوق الإسكان. ويتضمن مشروع القانون تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال ونظام الخصم الضريبي وللاستثمار العقاري، إضافة إلى حسومات ضريبية سنوية للعمال بقيمة $250. وترفض الحكومة الاتهامات بأن الإصلاحات ستؤدي إلى تراجع حاد في أسعار العقارات، إذ أكدت وزيرة الإسكان كلير أونيل أن الأسعار الفائدة تبقى العامل الأهم في تحديد اتجاه السوق. في المقابل أظهرت بيانات أولية انخفاض معدلات بيع العقارات في المزادات بأقل من 50% للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وهو ما اعتبرته أمين الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة.
4: What it tells us is Labor's toxic taxes have acted as a sledgehammer on the confidence in the market, confidence in investment and confidence in the future of the country. Unfortunately, the government is expert at running the Australian economy down and reducing confidence for Australians.
0: في أخبار الرياضة، أنهى فريق سان جورج إلاوارا سلسلة من 15 مباراة من دون فوز بعدما تغلب على بريسبن برونكوس بنتيجة 30-26 في الدوري الوطني للريغبي. وفرض دراغونز أفضليته منذ بداية المباراة محققا أول انتصار له هذا الموسم والأول منذ نحو 10 أشهر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، ممطر مع رياح 20 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19 درجة، ملبورن ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام، SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: نعم أعزائي، ترقبوا بودكاست العرب والكرة وحديث عن المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026. صباحكم مبروك من Good Morning أستراليا. أنا سناء وهيب بسيدني.
5: وانت بسيدني بالله، والله أهلا وسهلا فيك.
4: أخبركم أنا وين إكزاكتلي.
5: نورتي.
4: طيب
5: نورتي. Good Morning أستراليا، أهلا وسهلا فيك سناء. اليوم إحنا سعداء كتير إنك معانا الحقيقة. يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا ومستمعاتنا الأحبة. يوم الاثنين 1 حزيران يونيو، صباح مليء بالأخبار، وحتى الصحف الأسترالية شغلت بأخبار الشرق الأوسط، تطورات مقلقة على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الأثرية، رح نحكي عنها من منظور عسكري وسياسي، وبركي في فقرة المنوعات بنحكي أكثر عن تاريخ هذه القلعة، ماذا تعني للبنان. كان تصريح ملفت لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال إسرائيل تحاول محو تاريخ لبنان بهذا التحرك، وطبعا الجهود الدولية على قدم وساق لنزع فتيل التصعيد، وفرنسا رأس حربة هذه الجهود.
4: قلعة شقيف كيف ما قلت فارس، وكأنه بعد 26 سنة المشهد نفسه قاعدين بنشوفه. أجريت هذا الصباح فارس انترفيو، لقاء مع المحلل السياسي في واشنطن سعيد بستاني، وتناولت الكثير من المواضيع، منها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكذلك أهمية جنوب لبنان في هذا اليوم.
6: في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة الشقيف تمثل تحولا حاسما في المواجهة مع حزب الله، واصفا الخطوة بأنها كسر لحاجز الخوف وتأكيد على قدرة إسرائيل على العمل على أكثر من جبهة في آن واحد. لكن هذا التطور الميداني يأتي في لحظة إقليمية دقيقة، إذ تتقاطع التحركات العسكرية مع مسار دبلوماسي لا يقل أهمية. فبين واشنطن وطهران تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق قد يحول وقف إطلاق النار القائم حاليا إلى تسوية أكثر استدامة، وفق ما تحدث عنه مسؤولون أمريكيون أخيرا.
5: غير أن الطريق لا يبدو سهلا، فرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد على أن طهران لن توافق على أي اتفاق ما لم تضمن ما وصفه بحقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بوعود الولايات المتحدة، وأن معيار النجاح بالنسبة لطهران هو المكاسب الملموسة لا التعهدات السياسية. وبينما تتحدث واشنطن عن تقدم في المحادثات، أثارت مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ردود فعل إيرانية حادة أعادت طرح تساؤلات حول فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. فهل تشكل التطورات العسكرية في لبنان جزءاً من معادلة الضغط المتبادل بين أطراف المنطقة؟ وهل تقترب واشنطن وطهران من تفاهم تاريخي؟ أم أن الخلافات الجوهرية ما زالت أكبر من أن يتم ردمها؟ يسعدني أن أطرح هذه الأسئلة على المحلل السياسي في واشنطن الأستاذ سعيد البستاني. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد على SBS عربي.
7: أهلا فيك أستاذ، أهلا فيك.
5: كيف تنظر من موقعك في الولايات المتحدة إلى إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة الشقيف؟ يعني هذا العنوان كان حتى متداولا هنا في الصحف الأسترالية، في الصحف الأسترالية. هل ينظر إليه في واشنطن كجزء من عملية عسكرية محدودة أم كمؤشر يعني على مرحلة جديدة عنوانها التصعيد في لبنان؟
7: مما لا شك أن التصعيد بكامله يعني تنظر إليه واشنطن بطريقة غير مريحة، إنما تتفهم إلى حد ما حاجة الإسرائيليين لي يعني السيطرة على الوضع. يعني لأكون واضحا، في الفترة السابقة ما كان يحصل في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل كانت تعتبره واشنطن separate skirmish، يعني هيدي العبارة اللي استعملها الرئيس ترامب، يعني مثل مناوشة منفصلة. وبالتالي أنه طالما أن الأمور تجري على خط معين من دون التوجه نحو العمق، لا العمق الإسرائيلي ولا العمق اللبناني في تبادل إطلاق النار، كان الأمر محسوبا بشكل أن هذه جبهة تتم المناوشة عليها، إنما لا تشكل خطرا لا على المسار التفاوضي مع إيران ولا تشكل. وهذا في هذا الإطار أيضا مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا هائلة على الإسرائيليين لعدم يعني الذهاب نحو ضرب العمق، يعني عدم ضرب بيروت هو نتيجة الضغوط الأمريكية، لأنه في ذلك الآن سأعود وأتحدث ما الذي تريده واشنطن يعني في هذا الإطار، وكيف الربط بين الساحة اللبنانية والساحة يعني الإقليمية. إنما بدأت حضرتك حديثك عن إنه ماذا يعني دخول الإسرائيليين إلى هذا الموقع، هذا فيما يعنيه يعني أنه تغييرا ميدانيا وتوغلا جديدا يعني إسرائيليا وتوسيعا المنطقة العازلة التي كانت تحاول إسرائيل يعني وضعها بشكل أو بآخر. الآن باتت الأمور مختلفة تماما، وبات الإسرائيلي يوزع يعني نقاط مراقبة، يعني قلعة شقيف تحديدا هي نقطة مراقبة مشرفة على مناطق واسعة، ومنها يعني يمكن القول أنه بدأ بتوسيع منطقته الأمنية شمالا لطاني. هلا هذه النقطة تحديدا هي الأقرب للحدود الإسرائيلية، في الليطاني في مناطق أخرى حيث يمر نهر الليطاني أبعد عن الحدود الإسرائيلية، ولكن تحاول تطبيق سياسة المنطقة الأمنية إسرائيل لإنشاء واقع ميداني جديد.
5: بغض النظر عن الموقف الأمريكي اللي كما ذكرت حضرتك يعني كان في ضغوط على إسرائيل مورست، ولكن كمان شفنا ضربة عسكرية بالشويفات على تخوم بيروت، استهداف القادة في حزب الله ما زال مستمرا. طب سيدي الكريم، يعني هل ترى برأيك واشنطن أنه أي اتفاق محتمل مع إيران قد ينعكس على سلوك حزب الله؟ حتى في هذا الإطار يعني نسأل، المفاوضات الرسمية بين لبنان الرسمي وبين إسرائيل وآخرها كان مفاوضات عسكرية بحتة بالبنتاغون، هل تنعكس برأيك على حزب الله أم بات الحزب اليوم يمتلك هامش قرار مستقل يعني يجعل تأثير هذه التفاهمات محدودا على سلوكه على الأرض، وليبدو فيه اشتباكات يعني، وكان قبل يومين أعتقد خبر سقوط مجندة إسرائيلية بضربة من حزب الله؟
7: اولا على مستوى يعني المستوى الاشتباكات محليا، يعني بمعنى في جنوب لبنان، حزب الله عندما اطلق منذ عده ايام مسيرتين او اكثر ربما اصاب منازل في كريات شمون، كان واضحا انه يريد القول للاسرائيليين ان هذه المنطقه العازله التي انشاتموها قادرون على اختراقها واصابه منازل أو أهداف في الجليل. وبالتالي جاء الاستهداف استهداف حزب الله لمنازل في كريات شمونة وسط يعني نقاش داخلي إسرائيل حول جدوى العملية التي جرت وحول إلى أي مدى بات سكان الشمال بمأمن من الهجمات وكل هذا هذا النقاش الداخلي الحاصل الذي يؤرق بنيامين نتنياهو ويعني يطرح عليه أسئلة لا يستطيع كثيرا الإجابة عنها يعني. فإذا هذه نقطة كانت أيضا نقطة الانطلاق عدا عن سقوط قتلى إسرائيليين في هجمات حزب الله. إذا هذه أول نقطة. بالنسبة للموضوع الأمريكي والإقليمي لابد هنا من القول كيف تفكر كل من واشنطن وطهران بموضوع لبنان. واشنطن تريد فصل المسار، خلقت أو صنعت مسارا مستقلا للبنان عن المسار المنطقة ودعمته ووافقتها في ذلك الحكومة اللبنانية، بمعنى أن عملية الذهاب إلى المفاوضات أو عملية محاولة تحقيق مكاسب من خلال الدبلوماسية كان ناحية وقت إطلاق النار وإن كان ناحية يعني انسحاب إسرائيلي ما زال مبكرا طبعا. في المقابل إيران تريد أن تضم لبنان ومن ضمنه حزب الله إلى المفاوضات الإقليمية، ولا تريد أن تستفرد إسرائيل بحزب الله، لأنه في النتيجة حزب الله هو درة التاج بين حلفاء إيران. وبالتالي الإيرانيون يريدون ضم حزب الله ويريدون من الهدنة في لبنان أن تكون جزءا من الهدنة في المنطقة، في وقت أن الأمريكيون لا يمانعون الهدنة لأنهم يعرفون تماما إذا انزلق الوضع أكثر، إذا يعني في إذا لم يستطيعوا ضبط إسرائيل في لبنان سيؤدي ذلك أيضا إلى زعزعة الهدنة التي يعملون عليها مع الإيرانيين في المنطقة.
5: هذه الهدنة التي تتحدث عنها أستاذ سعيد يعني جاءت نتيجة مباشرة المفاوضات بين لبنان الرسمي يعني، وفي مبادرة اعتبرت تاريخية من الحكومة ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل للمرة الأولى، ولكن أيضا في هذا الإطار أسئلة تطرح حول قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها لبنان الرسمي من نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، التوسع في تلك المنطقة. البعض حتى داخل لبنان يتحدث عن عدم توفر هذه القدرات العسكرية لدى الحزب ومخاوف أخرى تتعلق بصيغة التوافق الداخلية ومخاوف الانزلاق إلى صدام أهلي دامن. في المفاوضات الأخيرة في البنتاغون في تركيز على هذه النقطة في وسائل الإعلام، هل تتأمل خروج هذه المفاوضات بصيغة يمكن ترجمتها فعليا على الأرض في جنوب لبنان من خلال الجيش؟
7: لنكن واقعيين يعني، في النتيجة هذا التداخل الذي كنت أتكلم عنه بين الإقليمي والمحلي أو بين الإقليمي واللبناني هو تداخل ليس من السهل فك الارتباط، لأنه إذا أردنا أن نعرف كيف يفكر كل طرف لنضع أنفسنا مكان كل طرف. اليوم حزب الله يقاتل حفاظا على وجوده، ليس يعني بعيدا عن أدبياته تحرير الأرض ومئة لهنالك، ولكن إذا لم يقاتل حزب الله ما سيكون دوره المستقبلي؟ يعني دورا سياسيا هو لديه الآن يعني لديه نواب في البرلمان ولديه وزراء في الحكومة ولم ينسحبوا من الحكومة بالرغم من أن الحكومة ذهبت إلى التفاوض مع الإسرائيليين. وبالتالي حزب الله يقاتل الآن لإبقاء دوره العسكري وإن كان شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني، ولكن هو يقاتل لا سبب آخر الآن يعني هذا الأمر، إذا لم يقاتل سينتهي في النتيجة إذا جاءت التسوية. نفس الموقف، الحكومة اللبنانية تفاوض لأنها متى ما جاءت التسوية إذا لم يكن هناك دولة لبنانية أو حكومة لبنانية تفاوض، ما الذي يبقى منها؟ ليس هنا لا أتحدث عن تغيير حكومي، أنا أتحدث عن كيانية الدولة ككل يعني. فإذا بالتالي أيضا الحكومة أقدمت كما تفضلت وقلت أنها أقدمت، و في مكان ما طلبت من الأمريكيين حسنا تريدوننا أن نجلس مع الإسرائيليين للتفاوض لكن أعطونا شيئا في المقابل. وبذلك قام الأمريكيون يعني بالضغط على الإسرائيليين لمنعهم من قصف بيروت. حسنا تقول لي الآن أنهم قصفوا الشويفات منذ كم يوم، صحيح ولكن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير. يعني
5: برأيك ضبط إيقاع الهجمات الإسرائيلية أو العملية العسكرية وظلت في إطار معين؟ المحادثات والمفاوضات الإيرانية الأمريكية يعني تارة تجدها قريبة من التوصل إلى اتفاق نهائي، تارة أخرى تجد انتقادات وأصوات تعلو من كلا الطرفين المفاوضين حول النقاط الخلافية، وتبدو الفجوة كبيرة جدا. يعني تحدث برنامج نووي، ترسانت إيران الصاروخية لوفق تقارير لم يتضرر ربما 60% أو 70% منها، نتحدث عن اليورانيوم المخصب، نتحدث عن مضيق هرمز وفرض رسوم والأصول الإيرانية المجمدة. يعني كل هذه الخلافات، هل ترى أنه بضعة أيام أو مفاوضات كشاقة كتلك التي تحدث الآن قادرة على التوصل إلى صيغة تفاهمية بدون تنازل كبير من أحد الطرفين إيران، يعني كما تأمل واشنطن؟ ربما
7: سؤالك أكثر من مهم، وربما وضعت إصبع على على على على ما يجري تماما. المعطيات التي لدي بأن الأطراف الطرفان بشكل أو بآخر يريدان الخروج من هذا الواقع الذي يعني يراوح مكانه، لأن خطورة العودة إلى تصعيد عسكري تصبح أكبر عند مراوحة الأمور بهذا الشكل بهذه الطريقة. الآن يعني كان واضحا منذ البداية، كنا نعتقد أن الرئيس دونالد ترامب مستعجل يعني لينهي هذه الأزمة مع الإيرانيين، ولكن أنا تفاجأت مثلا البارحة أنه أرسل شروطا جديدة للإيرانيين، ومن المعروف أن الإيرانيين يأخذون وقتهم ليعودوا برد. هذا يعني أن أمامنا على الأقل 3 إلى 4 أيام ليعود الرد الإيراني، وبالتالي هذا الأمر يبدو أنه سيأخذ وقتا أكثر بكثير مما هو يظهر. ولكن الآن الطرفان يريدان شيئا أكيدا، فك هذا الاشتباك. يعني الملفات الأساسية تبقى عالقة، ولكن محاولة فك هذا الاشتباك بمعنى أن واشنطن تسحب أو تفك هذا الحصار وبالتالي يتنفس الاقتصاد الإيراني، وإيران تكف عن يعني إغلاق مضيق هرمز وبالتالي يتنفس الاقتصاد العالمي، وبعد ذلك يمكن الجلوس والتحدث بالأمور. ولكن هذا الأمر ليس بهذه السهولة، لأن لا ضمانات بهذا المعنى. أولا الإيرانيون يربطون أي تحرك بتحرير الأرصدة وب يعني العقوبات، يعني بتخفيف العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. في المقابل واشنطن تربط هذه الأمور بتنازلات نووية مبدئية مباشرة، وطبعا يعني هناك تعهدات أخرى لها علاقة بالمشروع النووي ككل، ولها علاقة أيضا بأنشطة إيران، لأن واشنطن تنظر إلى مضيق هرمز كنقطة خارج الاتفاق، هي تعتبره من خارج الاتفاق، طالما أن لديها الحصار قد يكون هذا مقابل ذاك، وبالتالي الاشتباك سيبقى عندها بين الأرصدة المجمدة والعقوبات مقابل النووي والملفات الأخرى. يعني
5: شكرا جزيلا على هذا التحليل القيم. المحلل السياسي الأستاذ سعيد البستاني انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، سعدنا جدا باستضافتك على SBS عربي.
7: شكرا لكم كثير.
5: الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن وجهة نظر صاحبها، لا تعبر بالضرورة عن آراء SBS عربي، وهذا اللقاء ضمن تغطية أوسع تقوم بها SBS عربي لكل مجريات الأحداث في الشرق الأوسط.
4: شكرا فارس بالفعل، وشكرا لضيفك الكريم على تفنيد هذا الموضوع، موضوع الشرق الأوسط والمفاوضات وكذلك التصعيد الحاصل الآن في جنوب لبنان.
5: ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار، موجز إخباري والزميل جورج غرام، بعد ما نكون على موعد مع حلقة جديدة من بودكاست، أو الحلقة الأولى الحقيقة من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني. أهلا.
8: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. لبنان يعلن مقتل 8 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على جنوبه، ونتنياهو يعتزم تصعيد هجومه في لبنان، ومجلس الأمن يلتئم خلال الساعات المقبلة. طهران تؤكد استمرار المفاوضات بشأن الهدنة ومضيق هرمز وسط ترقب لقرار ترامب. استمرار الجدل حول إصلاحات الحكومة الضريبية وسط تراجع معدلات مبيعات العقارات، واحتجاجات متجددة ضد مشروع الملعب الأولمبي في بريسبن وكوينزلاند تنتقد معارضي المشروع. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
2: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
2: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار،
12: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
2: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: تحية صباحية من برنامج Good Morning Australia. وقفة ثانية مع حالة الطقس أعزاء مستمعات ومستمعي هذا البرنامج. سيدني 19 درجة ومشمس، ملبورن 14 درجة وأمطار متفرقة اليوم، بريزبن 22 ومشمس، بيرث 20 درجة وأمطار اليوم، أدليد 20 درجة وأمطار متفرقة، هوبرت 13 درجة أمطار كذلك، كانبرا 13 درجة وأمطار، وفي داروين 31 ومشمس اليوم.

0: تعالوا نحطكم بأجواء كأس العالم قبل ما نروح على بودكاست العرب والكرة. بكرة القدم خسر السكروز مباراة ودية أمام مكسيكو أو المكسيك بهدف دون رد ببطولة الروز بول بباسادينا بعد ما سجل جوان فاسكيز هدف المباراة الوحيد، بينما أضاع محمد تور فرصة ذهبية للتعديل قبل الاستراحة. بالمقابل كان في يعني لمحة إيجابية بعودة هاري سوتر إلى المنتخب بعد غياب طويل بسبب الإصابة قبل المواجهة الأخيرة التحضيرية الودية أمام سويسرا بستة حزيران يونيو، بعدين افتتاح مشوار السكروز بكأس العالم أمام تركيا أو تركيا ب13 حزيران يونيو. كل التوفيق للسكروز. بالكريكت سقطت أستراليا بأول مباراة من سلسلة ODI في باكستان بعدما تألق المدافع الواعد عرفات ميناس في ظهوره الدولي الأول في خسارة يعني أعطت أستراليا انذار مبكر الحقيقة قبل باقي مباريات السلسلة. كانت هي أخبارنا الرياضية لهذه الساعة.
1: يا فارس عم بستناك تحكي عن حكيمي وانت ما بدك تحكي عنه.
0: لا خصص له وقفة رياضية كاملة، وأنا عن جد سعيد بهالإنجاز. يعني مش سهل أن يكون ثلاث مرات يعني البطولة بجيبته وعم نحكي عن دوري أبطال أوروبا.
1: فارس أكيد قبل ما ننتقل ونسمع بودكاست العرب والكرة، شو رأيك نسمع كمان معلومة في دقيقة عن كرة القدم؟
0: أكيد رح نسمع هاي المعلومة. رح نروح على فاصل إعلاني قصير بعد بنسمع هاي المعلومة الحلوة مع سناء وهيب، وبعد ذلك ننتقل إلى أول حلقة من بودكاست العرب والكرة وحديث موسع عن منتخبي تونس والجزائر مع الزميل ريان برهوم. خليكم معنا.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
4: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV، شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية، شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
5: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
1: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم لم تسلم من السرقة مرتين في تاريخها؟ البداية كانت مع كأس جول غيمي التي انطلقت عام 1930، سميت باسم مؤسس البطولة جول غيمي. أول حادثة صادمة كانت عام 1966 في إنجلترا حين سرقت الكأس أثناء عرضها، ثم عادت بطريقة درامية بعد العثور عليها بالصدفة. أما الثانية فكانت عام 1983 في البرازيل عندما اختفت الكأس نهائيا من مقر الاتحاد ولم تستعد حتى اليوم. ومنذ ذلك الوقت انتهت رحلة الكأس الأصلية وصنعت نسخ بديلة عنها لتصبح من أكثر حكايات السرقة غموضا
7: في تاريخ الرياضة. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمته لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
1: جنون كرة القدم، جول جول جول، انفطر
2: أسطورة كريم، أقوى ما فما في الكرة.
3: في العالم العربي هناك أشياء لا تحتاج إلى شرح، كرة القدم واحدة منها. صوت المعلق، التوتر قبل المباريات الكبرى، الشوارع التي تفرغ فجأة قبل صافرة البداية، والمقاهي التي تبقى ممتلئة حتى ساعة الفجر. بعد أسابيع قليلة يعود كأس العالم من جديد، لكن هذا المرة بصورة مختلفة تماماً. فيفا وورلد كاب 2026 للمرة الأولى في تاريخ البطولة يشارك 48 منتخباً في نسخة تمتد عبر 3 دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نسخة يقول عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم إنها الأكبر والأكثر تنوعاً بتاريخ المونديال، مع حضور عربي غير مسبوق مع تأهل 8 منتخبات عربية لأول مرة. ومن شمال أفريقيا يعود اسمان يعرفهما كأس العالم جيداً، الجزائر وتونس، منتخبان يختلفان في الشخصية والأسلوب لكن يجمعهما شيء واحد، شعبان يعيشان كرة القدم كما لو أنها جزء من الحياة اليومية نفسها. حلقة جديدة من العرب والكرة، معي أنا ريان برهوم. في الجزائر لا تبدو كرة القدم مجرد رياضة، في أيام المباريات الكبرى تتحول المدن إلى شيء آخر، الأعلام تظهر على السيارات والشرفات، المقاهي تمتلئ قبل ساعات، والأحاديث كلها تدور حول التشكيلة والحلم والمباراة القادمة. وربما لا يوجد منتخب عربي ارتبطت قصته بالتاريخ والجماهيرية كما ارتبطت قصة الجزائر. قبل الاستقلال حتى كان هناك منتخب جبهة التحرير الوطني الذي تأسس عام 1958 وجال العالم حاملاً رسالة سياسية ورياضية في آن معاً، ليصبح لاحقاً أحد أهم الرموز بتاريخ الكرة الجزائرية. لكن اللحظة التي غيرت صورة الجزائر عالمياً جاءت صيف عام 1982 في مدينة خيخون الإسبانية. واجه المنتخب الجزائري ألمانيا الغربية، بطلة أوروبا وأحد أقوى منتخبات العالم وقتها. لم يكن أحد يتوقع ما سيحدث. هدف من رابح ماجر، ثم آخر من الأخضر بلومي، وفوز تاريخي بهدفين لهدف. لكن القصة لم تنتهي هناك. بعد أيام لعبت ألمانيا الغربية والنمسا مباراة انتهت بفوز ألماني بهدف مبكر، ثم توقفت المحاولات الهجومية تقريبا من الطرفين لأن النتيجة كانت تؤهل المنتخبين معا وتقصي الجزائر. الجماهير في الملعب بدأت تصفر احتجاجا، والصحف الأوروبية وصفت ما حدث بالفضيحة. ومنذ ذلك الوقت بقي اسم خيخون حاضرا في الذاكرة الجزائرية كواحدة من أكثر اللحظات ظلماً بتاريخ كأس العالم.
4: مؤامرة خيخون الكل يتذكرها. في ذلك الوقت المنتخب الجزائري كسب تعاطف، ليس تعاطف الجمهور الجزائري وحده، وإنما تعاطف الجمهور العربي والجمهور العالمي، كون كانت هناك مؤامرة حدثت بين المنتخب النمساوي والمنتخب الألماني، حيث كان الفوز وحده للمنتخب الألماني يضمن له التأهل، لكون المنتخب الجزائري استطاع أن يتغلب على المنتخب الألماني الذي تأهل لاحقاً للمباراة النهائية بهدفين لهدف سجلهما رابح ماجر والأخضر بلومي تحت قيادة المدرب رشيد مخلوفي. هذه المؤامرة جعلت الاتحاد الدولي يغير من قوانينه ويجعل المباريات دور المجموعات المباريات الأخيرة تقام في وقت واحد. حدث ذلك في مونديال مكسيكو.
3: وبعد سنوات طويلة عاد اسم الجزائر ليشعل المنطقة من جديد، هذه المرة من أم درمان عام 2009، وفي واحدة من أكثر المباريات العربية توتراً بتاريخ التصفيات، واجهت الجزائر مصر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم في مباراة فاصلة بالسودان، ليلة حبست أنفاس ملايين المشجعين العرب وانتهت بعودة الجزائر إلى المونديال بعد غياب دام 24 عاماً.
4: الاتحاد المصري هو من اختار أم درمان، تصور انه الجمهور المصري سوف يملأ الاستاد، لكنه تفاجئ انه الجمهور الجزائري هو من كان اكثر من المنتخب من الجمهور المصري في ذلك الوقت.
3: ثم جاء جيل جديد، جيل رياض محرز الذي اعاد الجزائر الى الواجهة العالمية في كأس العالم 2014. هناك قدم المنتخب واحدة من افضل مشاركته تاريخيا، ووصل الى الدور الثاني لاول مرة قبل أن يخرج بصعوبة أمام ألمانيا بعد وقت إضافي.
4: قدم المنتخب الجزائري أقوى العروض، استطاع أن يخسر بصعوبة وبالأوقات الإضافية أمام المنتخب الألماني الذي أحرز البطولة والذي أهان المنتخب البرازيلي بسباعية.
3: لكن بعد ذلك بدأت مرحلة صعبة، غياب عن مونديال 2018، ثم صدمة أكبر في الطريق إلى مونديال 2022. في آذار مارس 2022 كانت الجزائر متقدمة على الكاميرون حتى الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، والمنتخب قريبا جدا من التأهل، لكن هدفا قاتلا سجله كارل توكو إيكامبي منح الكاميرون بطاقة التأهل وترك الجماهير الجزائرية في واحدة من أكثر الليالي قسوة بتاريخ المنتخب الحديث. ولهذا بدأ طريق العودة إلى كأس العالم 2026 مختلفاً، لم يكن مجرد تأهل بل محاولة لاستعادة صورة المنتخب وثقة الجماهير أيضاً. تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيك قدمت الجزائر تصفيات قوية هجومياً مع اعتماد واضح على السرعة والتحولات بقيادة محرز ومحمد الأمين عمورة، إضافة إلى أسماء مثل إسماعيل بن ناصر وأمين جوري وريان آية نوري. المنتخب تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية وحسم التأهل رسميا قبل نهاية المشوار، ليعود محاربي الصحراء إلى كأس العالم بعد غياب نسختين. واليوم تتحدث كثير من التحليلات الرياضية عن منتخب جزائري يملك جودة هجومية كبيرة، لكن السؤال يبقى، هل يستطيع هذا الجيل الذهاب أبعد من جيل 2014؟ أما في تونس فالقصة مختلفة قليلا. إذا كانت الجزائر ترتبط بالعاطفة والانفجار الجماهيري، فإن تونس بنت سمعتها بطريقة أكثر هدوء، تنظيم، استقرار، وقدرة دائمة على البقاء ضمن كبار القارة.
5: آخر كرة تلعب خطيرة، جول با با با با با با با.
3: في تاريخ كأس العالم لا تملك تونس الإنجازات العربية الأكبر، لكنها تملك شيئاً آخر، الاستمرارية. 7 مشاركات مونديالية و3 نسخ متتالية تجعل نسور قرطاج واحداً من أكثر المنتخبات العربية حضوراً في البطولة خلال العقود الأخيرة. لكن البداية الحقيقية للقصة تعود إلى عام 1978. هناك حققت تونس ما لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي قبلها، فوز تاريخي على المكسيك بـ3 أهداف لهدف، جعل تونس أول منتخب عربي وأفريقي ينتصر في مباراة ضمن كأس العالم.
4: نتذكر الفريق كان تحت قيادة المدرب الإشتالي، مجموعة متميزة من اللاعبين يضم طارق دياب، الكعبي، العقربي، غميض، تميم الحزامي الحارس النايلي أيضا هو تعادل في تلك البطولة مع المنتخب الألماني وخسر بالصعوبة مع المنتخب البولندي.
3: ومنذ ذلك الوقت أصبحت تونس واحدة من أكثر المنتخبات العربية انتظاما في الحضور المونديالي، لكن ربما واحدة من أكثر اللحظات التونسية إثارة في السنوات الأخيرة جاءت في نسخة كأس العالم 2022 عندما واجه المنتخب التونسي فرنسا حاملة اللقب. في ذلك اليوم دخلت تونس المباراة تحت ضغط كبير وهي بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آمالها بالتأهل، لكن المنتخب التونسي لعب بثقة كبيرة وانضباط تكتيكي واضح ونجح في إغلاق المساحات أمام فرنسا قبل أن يسجل وهبي خزري هدف الفوز الوحيد.
6: خزري خزري خزري خزري خزري
3: انتصار تاريخي على بطل العالم أشعل الاحتفالات في تونس وحتى بين الجاليات التونسية حول العالم.
6: 1-0 للنصور، 1-0 للعبور.
3: ورغم أن الفوز لم يكن كافيا للعبور إلى الدور الثاني، إلا أنه أعاد التأكيد على صورة تونس كمنتخب يصعب التقليل منه.
4: في تلك البطولة المشكلة أنه خسارة المنتخب التونسي أمام استراليا هي التي أدت إلى عدم تأهل المنتخب التونسي. فوز منتخب تونس على فرنسا التي كانت متأهلة سلفا عن المجموعة، لكن أعطى هذا الفوز قيمة وفوز معنوي. كان المنتخب التونسي قريب من التأهل في حالة خسارة أستراليا مع الدنمارك، لكن أستراليا استطاعت أن تتغلب عن الدنمارك.
3: وفي تونس أيضاً تبدو كرة القدم أكبر من مجرد لعبة. في المقاهي، في البيوت وفي الأحياء القديمة تتحول مباريات المنتخب إلى مساحات تجمع الناس حول شيء واحد، وربما هذا ما يجعل كأس العالم مختلفاً دائماً بالنسبة للجماهير العربية. إنه ليس مجرد بطولة بل ذاكرة جماعية كاملة. واليوم قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق كأس العالم يعود المنتخبان إلى الواجهة من جديد، لكن بأسلوبين مختلفين. الجزائر تدخل البطولة بزخم هجومي واضح وأسماء تلعب في أعلى المستويات الأوروبية مع اعتماد كبير على السرعة واللعب المباشر والتحولات السريعة عبر الأطراف. أما تونس فتدخل البطولة بشخصيتها المعتادة، تنظيم دفاعي، انضباط تكتيكي واعتماد على تقليل المساحات ومحاولة استغلال التفاصيل الصغيرة في المباريات الكبرى.
4: أعتقد المنتخب الجزائري قادر أن يتأهل عن هذه المجموعة، خصوصا أن المباراة الأولى ستكون مع المنتخب الأرجنتيني. سبق للمنتخب السعودي أن حقق المفاجأة وتغلب على المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، فاز بهدفين لهدف. المنتخب الجزائري أيضا قادر. المنتخب الجزائري أيضا تنتظره مباراة ثائرة ضد المنتخب النمساوي الذي تآمر عليه عام 82. أعتقد في المنتخب الجزائري من الممكن أن يتغلب على النمسا وأيضا على المنتخب الأردني. المنتخب الأردني يدخل البطولة لأول مرة، أيضا هناك مجموعة كثيرة من الإصابات لديه، فأعتقد المنتخب الجزائري قادر على التأهل من هذه المجموعة.
3: المنتخب التونسي يعيش أيضا مرحلة جديدة بعد تعيين المدرب صبري الموشي قبل أشهر قليلة فقط من البطولة، في خطوة تأمل الجماهير أن تمنح الفريق دفعة إضافية.
4: ما يميز المنتخب التونسي أولاً الروح القتالية التي تمتع بها الفريق، الانضباط التكتيكي، الواقعية في اللعب، أيضاً دعم الجمهور التونسي، التنظيم الدفاعي على مستوى، خصوصاً المدرب الحالي هو صبري الموشي، هو يعتمد على هذا الأسلوب الدفاعي والانضباط التكتيكي.
3: وبينما ترى بعض التحليلات الرياضية أن الجزائر تملك سقفاً أعلى من ناحية الجودة الفردية، يعتقد آخرون أن تونس تبقى من أكثر المنتخبات صعوبة تكتيكياً خصوصاً في مباريات المجموعات.
4: أعتقد جودة لاعبي المنتخب الجزائر أفضل من جودة لاعبي المنتخب التونسي في هذا المونديال. أيضاً هناك المهارات الفردية التي تمتع بها الفريق الجزائري، أيضاً يتمتع بالقدرة على الهجوم، تحقيق الفارق. المنتخب التونسي يميل إلى الدفاع،
7: وايضا الاعتماد على الهجمات المرتده الخاطفه، وهذا هو الاسلوب اللي يتميز به المدرب صبري لموشي.
3: ومع اكتمال قرعه كاس العالم 2026 بدات الجماهير تعد الايام لا للمونديال فقط بل لكل مباراه ولكل احتمال. الجزائر وجدت نفسها في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين بطلة العالم والنمسا ومنتخب الأردن. أما تونس فتدخل المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، وبين الحماس والقلق والحسابات المعقدة تنتظر الجماهير العربية بداية الرحلة، رحلة قد تنتهي مبكراً أو تحمل مفاجأة جديدة يكتبها منتخبان يعرفان جيداً كيف يسعدان الجماهير.
7: أعتقد أن المنتخبات العربية من الممكن أن تحقق المفاجأة، وخصوصاً المنتخبين المغربي والجزائري.
3: أسابيع قليلة وستعود الأعلام إلى الشوارع من جديد في الجزائر، في تونس، وفي منازل أبناء الجاليتين في أستراليا. سيبدأ النشيد الوطني وسيعود التوتر نفسه والأمل نفسه والحلم نفسه، حلم أن يذهب منتخب عربي بعيداً هذه المرة، وربما بين الجزائر وتونس توجد

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: أبو ريان، عن
2: شو هدف تونس على فرنسا؟ أي جوت إيموشنال وأنا عم بسمع.
1: سمعتها واو. فارس فعلا good luck لمنتخباتنا العربية. فارس، فاكر مرة أنا وياك بس الشيء يذكر، كنا بنشوف المغرب بيلعب ضد الأردن وأنا وياك بنتواصل بالتليفون، فاكر هذاك الليلة؟
2: أكيد ليلة طويلة ما رح أنساها. ويا رب المنتخبات العربية تروح بعيد هاي المرة بكأس العالم ورح نسمع كمان هيك وقفات رياضية سريعة معك سنة على مدار كأس العالم. خليكم معنا SBS عربي وSBS موطن كرة القدم في أستراليا، وكل مباريات تنقل مجانا على SBS وعلى SBS On Demand.
1: بالفعل
2: الحماس يا جماعة مليار،
1: الحماس حلو يعني لو 3 ساعات كرة ما عنديش مانع في الحقيقة. دقيقتين وننتقل لاستوديو الأخبار مع الزميل جورج غرام، ونعود في الساعة الثالثة مع مزيد من فقرات SBS عربي.

في هذه النشرة. لبنان يعلن مقتل 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوبه، ونتنياهو يعتزم تصعيد هجومه في لبنان، ومجلس الأمن يلتئم بعد ساعات. طهران تؤكد استمرار المفاوضات بشأن الهدنة ومضيق هرمز وسط ترقب لقرار ترامب. استطلاع جديد يظهر تراجع دعم حزب العمال وارتفاع شعبية بولين هانسون وحزبها. واحتجاجات متجددة ضد مشروع الملعب الأولمبي في بريسبن وكوينزلاند تنتقد معارضي المشروع. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل. وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على موقع قلعة شقيف الأثري الاستراتيجي الواقع فوق مرتفع جبلي في جنوب لبنان، وذلك في أعمق توغل بري لها داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي خلال الساعات المقبلة جلسة طارئة لبحث التطورات في لبنان، وذلك عقب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية. وجاءت الدعوة إلى الاجتماع بطلب من فرنسا على أن ينعقد مباشرة بعد جلسة أخرى مخصصة لبحث حادثة سقوط

0: طائرة مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا. وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، معتبرا أن لا شيء يبرر هذا التصعيد الكبير، مؤكدا ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي، محذرة من تداعي على الاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان واستمرار التوتر على الحدود، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أسابيع. وفي وقت أكد فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر رسمية للجيش بالتقدم بعمق أكبر داخل الأراضي اللبنانية.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: وفي المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في محيط القلعة التاريخية، بالإضافة إلى قصف موقع أو مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنتي شلومي ونهاريا الواقعتين في شمال إسرائيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق نهائي لم يحسم بعد. وتأتي هذه التصريحات في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية المضي قدما في اتفاق يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. وكان ترامب قد عقد اجتماعا مع مستشاريه يوم الجمعة لبحث تطورات المفاوضات، إلا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الاتفاق المحتمل. وقال عراقجي إن أي تفاهم لن يصبح نافذا قبل الانتهاء من جميع التفاصيل والتوصل إلى اتفاق رسمي، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال قائمة وأن النتائج النهائية لم تتبلور بعد.
1: The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded until matters become definitive.
0: أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لا يزال المرشح المفضل لتولي رئاسة الوزراء رغم تقدم حزب أمة واحدة على حزب العمال في نوايا التصويت الأولية. وبحسب استطلاع أجرته مؤسستا ريد بريدج جروب وأكسنت ريسيرش، حصل ألبانيزي على تأييد 31% من المشاركين كخيار مفضل لرئاسة الوزراء، متراجعا نقطتين مئويتين مقارنة بالاستطلاع السابق. وجاءت زعيمة حزب وان نيشن بولين هانسون في المرتبة الثانية بنسبة 25% بزيادة نقطتين، في محل زعيم المعارضة أنجس تايلر ثالثا بنسبة 14% من دون تغيير. كما أظهر الاستطلاع تراجع التأييد الأولي لحزب العمال إلى 28%، في حين ارتفعت شعبية حزب أمة واحدة 4 نقاط لتصل إلى 31%، متقدما بذلك على الحزب الحاكم في هذا المؤشر. وتعكس النتائج استمرار الضغوط السياسية على حكومة ألبانيزي في وقت يواصل فيه حزب هانسون تحقيق مكاسب في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني. تواصل أحزاب أمة واحدة والائتلاف والخضر وانتقاد حزمة الإصلاحات الضريبية التي طرحتها حكومة حزب العمال، محذرة من تداعياتها المحتملة على قطاع الأعمال وسوق الإسكان. ويتضمن مشروع القانون تعديلات ضريبية على ضريبة أرباح رأس المال ونظام الخصم الضريبي للاستثمار العقاري، إضافة إلى حسومات ضريبية سنوية للعمال بقيمة $250. وترفض الحكومة الاتهامات بأن الإصلاحات ستؤدي إلى تراجع حاد في أسعار العقارات، إذ أكدت وزيرة الإسكان كلير أونيل أن أسعار الفائدة تبقى العامل الأهم في تحديد اتجاه السوق. في المقابل أظهرت بيانات أولية انخفاض معدلات بيع العقارات في المزادات بأقل من 50% للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وهو ما اعتبره أمين الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة.
2: What it tells us is Labor's toxic taxes have acted as a sledgehammer on the confidence in the market, confidence in investment and confidence in the future of the country. Unfortunately, the government is expert at running the Australian economy down and reducing confidence for Australians.
0: عاد مئات المحتجين إلى موقع الملعب الرئيسي المخطط له لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في بريسبن مع اقتراب بدء أعمال البناء في متنزه فيكتوريا، وجاءت الاحتجاجات بعد إزالة مخيم احتجاجي أقامه ناشطون وسكان محليون داخل الموقع وسط توتر شهدته المنطقة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن تبدأ الجرافات أعمال التمهيد للمشروع الذي تبلغ قيمته 3.6 مليار دولار خلال الأيام المقبلة. وأكدت القيادية من شعب أليغارا جيجا جيري تشارلتون خلال التجمع الاحتجاجي استمرار مخاوف السكان الأصليين بشأن التأثير المحتمل على المشروع على مواقع ذات أهمية ثقافية وروحية.
3: This action is deeply wounding us and many different First Nations people here on Yagara country. And so I just want to say thank you, all of you, each of you, for coming today to being part of it, to get this message through and to stop this needless destruction of this very ancient and beautiful and special and meaningful site.
0: فيما انتقدت حكومة كوينزلاند بعض المحتجين الذين يعارضون المشروع معتبرة أن تحركاتهم تعرقل تنفيذه. في أخبار الرياضة وتحديدا منافسات الدراجات الهوائية، حيث توج الدنماركي جوناس فينينغارد بلقب طواف إيطاليا الدولي جيرو ديتاليا ليصبح بذلك الدراج الثامن فقط في تاريخ اللعبة الذي ينجح في إكمال مجموعة لأمجاد لبلده للجولة الكبرى 3. وحسم الدراج الدنماركي الصدارة والانتصار الإجمالي في العاصمة الإيطالية روما بعد 3 أسابيع من السباقات الشاقة، منهيا الطواف بفارق زمني مريح تجاوز 5 دقائق عن أقرب ملاحقي النمساوي فليكس جال، في حين جاء الدراج الأسترالي جاي هاندلي في المركز الثالث. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19 درجة، ملبورن ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
3: نعم، صباح الخير مستمعينا، دائما معكم سناء وهيب وفارس من برنامج Good Morning Australia. طبعا فارس، وأنا بستمع إلى ريان، أهم من اللعبة نفسها وما بين من كرة القدم نفسها هم جماهير كرة القدم.
4: بكل تأكيد، وما أحلاها الجماهير العربية في أوطان العربية. 8 منتخبات لأول مرة يعني في نسخة موسعة من كأس العالم. يسعد صباحكم جميعا، أنتم مع Good Morning Australia في أول أوراق حزيران يونيو. إن شاء الله يحملها الشهر لكم الخير والبركة. شكرا جورج غرامي، رافقنا على النشرات الإخبارية، وعم تسمعونا بهاي الساعة الثالثة والأخيرة عبر وسائل الاستماع الرقمية حصرا.
3: نعم، جلنا في مشارق الأرض ومغاربها مع الأحداث السياسية، مع كرة القدم وغيرها، لكن خلينا الآن نتوقف في رام الله ومعرفة آخر الأحداث هناك.
5: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله. أنا سناء وهيبة،
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، صباح الخير من ملبن، وأضحى مبارك، ما حكينا بعد العيد.
6: صباح الخير فارس وسناء، صباح الخير لكم وكل عام وأنتم والمستمعين بألف خير إن شاء الله.
4: وأنت بألف خير عزيزي. يعني نبدأ من قطاع غزة، كونه للأسف القطاع كان مسرح الأحداث الإنسانية الأقصى حتى خلال عيد الأضحى. في تحذيرات في القطاع من توقف الرعاية الصحية بسبب استمرار القصف، وكان ملفتا في هذا الإطار أيضا تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن توجيهاته تقضي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة.
6: صحيح فارس، قطاع غزة تتصاعد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية لتحصد مزيدا من الضحايا وسط استمرار الكارثة الإنسانية وانعدام مقومات الحياة. فالنقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية بات يطال القطاع الصحي الذي أصبح عاجزا عن تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني يتكدسون في خيام النزوح والمباني الآيلة للسقوط. أوضاع القطاع الصحي جعلت المنظمات والمختصون صحيا بإطلاق مناشدة عاجلة لإنقاذه من الكارثة التي المحققة التي تحوم حوله، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 2000 مريض سرطان وآلاف المرضى الآخرون يواجهون أزمة رعاية صحية في قطاع غزة. وزارة الصحة من جهتها في قطاع غزة أعلنت كذلك أن الجيش الإسرائيلي يقوض كافة الجهود الرامية لتعافي المنظومة الصحية في القطاع، وأن 35 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال أيام عيد الأضحى فقط. كما أكدت الوزارة أن منظومة الخدمات الصحية في غزة أصبحت منهارة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الأدوية والمعدات الطبية، وأن العجز الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ينذر بخطر كبير للغاية في الأيام القادمة. كذلك أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في غزة عن توقف قسم العمليات بسبب تعطل المولدات، وذلك بسبب نفاذ الوقود المخصص لذلك. كما حذر المشفى من خطر توقف أقسام العناية المشددة والطوارئ والأطفال في حال استمر منع إدخال الوقود لقطاع غزة. المشافي، يذكر هنا أن المشافي الموجودة حاليا في قطاع غزة فارس هي معدودة جدا، بحيث لا تتجاوز 4 مشافي كبيرة، وتعمل بنصف طاقتها من خلال تقديم الخدمات للمواطنين في غزة. أيضا ميدانيا اليوم توج هذا اليوم بقصف على ميناء غزة، حيث تجمع عشرات الفلسطينيين للاستجمام على شاطئ البحر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن مقتل فلسطينيين وإصابة 25 فلسطينيا آخرون من خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء غزة وشاطئ البحر هناك، إضافة إلى استمرار عمليات القصف المستمر في كافة مناطق قطاع غزة. تصريح بنيامين نتنياهو كان لافتا أيضا هذا الأسبوع، حيث أكد أنه أعطى توجيهاته للجيش لتوسيع سيطرته من خلال توسيع الخط الأصفر الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تسيطر إسرائيل حاليا على 60% من مساحة القطاع، وأصبحت بعد توجيهات بنيامين نتنياهو تنوي السيطرة على 70% من القطاع، حيث تبقى 30% فقط من مساحة القطاع تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس، ويتكدس فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في عدد من مخيمات النزوح وفي مباني آيلة للسقوط، حيث تحذر الجهات المعنية في قطاع غزة أن هذه المباني قد تنهار في غالبيتها على ساكنيها من الفلسطينيين، لأنها بفعل القصف وبفعل التدمير غير صالحة للسكن البشري فيها.
3: عرفات، كيف أثرت مسيرات حزب الله على سكان شمال إسرائيل في ظل تصاعد الانتقادات للحكومة والجيش وعجزهما عن حماية المنطقة رغم الوعود بتحقيق الأمن؟
6: فعلا في منطقة شمال إسرائيل بدأت تعلو جملة نحن نفقد الشمال، حيث باتت هذه الجملة على لسان عدد من الصفحات والنشطاء الإسرائيليين يتداولونها بعد ازدياد وتيرة القصف اللبناني على أيدي حزب الله ووصول الصواريخ والمسيرات لمدن كبرى في الشمال مثل صفد ونهارية، فيما يستمر منع دخول منطقة رأس الناقورة والتي تعد منطقة سياحية وزراعية مهمة في إسرائيل واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. كذلك وسعت الجبهة الداخلية من توصيات منع الحركة في مناطق الشمال، وأعلنت عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب استمرار خطر القصف القادم من لبنان. اليوم أعلن عن سقوط صواريخ ومسيرات في نهارية وصفد وكريات شمونة والمطلة، أدى لإصابات ودمار لعدد من المباني. كما أعلن عن سقوط مسيرة متفجرة في قاعدة بيت هلل العسكرية. سياسيا، عقد المجلس الأمني المصغر مساء هذا اليوم اجتماعا لنقاش خيارات توسيع العملية العسكرية في لبنان، والطلب من الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل بالعودة لاستهداف بيروت نفسها، فيما أكد رئيس هيئة الأركان أن مدن شمال إسرائيل يجب أن تستعيد الأمن بكافة الوسائل بعد القضاء على خطر حزب الله وإقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية تضمن حمايتها، فيما طالب رؤساء المجالس المحلية في بلدات الشمال بزيادة الاهتمام الحكومي في تلك المناطق واتهموا الحكومة بعدم إيلاء مناطقهم أهمية كبيرة كما تتعامل مع مناطق المركز والمدن الكبرى في إسرائيل، حيث أعلن رئيس مجلس كريات شمونة أن الحكومة الإسرائيلية تضحي بالبلدات الشمالية وبسكانها في سبيل تحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطنين كما قال. من جهة أخرى، نشرت صحيفة معاريف تحقيقا صحفيا أفاد أن مناطق الشمال في إسرائيل تشهد أزمة اقتصادية وسكانية متفاقمة بعد أشهر من تجدد الحرب مع حزب الله، إذ تحولت البلدات الحدودية إلى بيئة يصعب فيها الحفاظ على الأعمال التجارية أو الاستقرار المعيشي في هذه البلدات.
4: في ختام هذه الرسالة الأسبوعية، عرفات، ضعنا في صورة الأحداث في الضفة الغربية. كان هناك عملية دهس نفذها فلسطيني أوقعت إصابات بين مستوطنين، وبالتزامن مع ذلك وتيرة هجمات المستوطنين ما زالت مرتفعة، وحتى اقتحامات للجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة من الضفة الغربية. ماذا لديك من تفاصيل؟
6: فعلا فارس، نبدأ بالخبر الأخير هذا المساء، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن 4 مصابين عند مفترق غوش عطسيون جنوب الضفة الغربية. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بنقل مصابين 2 إلى المستشفى، أحدهما في حالة خطيرة. الضفة الغربية شهدت هذا الأسبوع وفي أيام عيد الأضحى هجمات متصاعدة من المستوطنين الإسرائيليين، كانت تتواجد في غالبية مناطق الضفة الغربية، حيث شهدت منطقة اللبن وهي قرية بين رام الله ونابلس شهدت دهس فتاة فلسطينية من قبل مستوطن. كذلك تم إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت مزروعة بمحاصيل القمح والشعير في منطقة المغير، حيث تم إحراقها من قبل المستوطنين الإسرائيليين مساء هذا اليوم، إضافة لهجمات نفذها مستوطنون في مسافر يطة وفي مناطق بين نابلس ورام الله. كذلك باشر الجيش الإسرائيلي في صبيحة عيد الأضحى بفرض إغلاق محكم على الضفة الغربية خشية تنفيذ عمليات فلسطينية كما قال في مناطق التماس وفي الشوارع المختلطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى منع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، إضافة إلى اقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى حيث تم رفع العلم الإسرائيلي أمام قبة الصخرة المشرفة في سابقة اعتبرها الفلسطينيون بأنها خطيرة وتؤدي إلى تصعيد وتفجير الأوضاع داخل مدينة القدس. الجيش الإسرائيلي أيضا قام بهدم عدد من المباني منها في مدينة القدس، هدم مطعم في منطقة المصرارة، إضافة إلى هدم مباني في منطقة رام الله ونابلس بحجة عدم ترخيصها من قبل الجانب الفلسطيني. الضفة الغربية أيضا شهدت اقتحامات واعتقالات لفلسطينيين وهجمات من المستوطنين.
3: عرفات داود مراسلنا في رام الله، شكرا لك. أعزائي، لإعادة الاستماع إلى مراسلنا في رام الله أو في عواصم أخرى زوروا دائما موقعنا الإلكتروني. نعم، استمعنا إلى مراسلنا في رام الله ومستمرين معكم في برنامج Good Morning Australia صبيحة يوم الاثنين أول أيام يونيو. حزيران،
4: أهلا وسهلا فيكم جميعا. ما خلصنا هون، لسه في جعبتنا الكثير. احكي لنا سناء، شو القصة اللي بانتظار مستمعينا بعد موجز 8:30؟
3: تعرف فارس، لما بننتقل على بلد ما وخصوصا أستراليا دائما بنفكر أنه حنقعد شوي لنعرف نعدل المعادلة أو نحصل على المعادلة، خصوصا لو الواحد طبيب أو مهندس أو غيره. طبعا في ناس بيقولوا خلاص بلاها وبيدوروا على شغلة تانية، وفي ناس بيقولوا لا، أنا حستمر في عملي وحستمر وححصل على المعادلة والشهادة هون في أستراليا، لكن في ذلك الوقت شو حعمل؟ دائما في هذا الوقت المهم ممكن يستمر سنة سنتين ثلاث سنوات، في ناس بيضيعوها، وفي ناس بيقول لك لا، من الشهر الأول أنا عندي فكرة وهالفكرة ممكن تساعدني حتى في شغلي، ممكن تعطي الكثير للآخرين من الأفكار. وهذا اللي صار مع السيدة اللي عملت معها هذه المقابلة، ريهام صالح، طبيبة سورية اجت على أستراليا فارس، وبتقول أنا ما وقفت هون، صح أنا عم بدور على المعادلة، صح أنا هشتغل كطبيبة، لكن في هالوقت خليني أمتع واستمتع من خلال السوشيال ميديا.
4: طب خلص احكينا القصة كلها إذا بدك. شو رأيك؟
3: طيب انت بتقول لي سنة احكي لي
4: انت سألتني شو اعمل لك يعني
3: شو يعني سؤال جواب يا اخي يعني احنا ده وشغلنا سؤال جواب
4: ضحكتيني بس ولكن كمان شو وقتينا كتير نسمع هذه القصة هذه الطبيبة السورية الاسترالية شو حلو انه الواحد يقدر يعني يعبي هذا الوقت باشياء مفيدة بانتظار الحلم الاكبر شكرا لك سناء وانتظار هذه القصة
3: شكرا لك فارس وفارس شو رأيك نسمع أغنية أو
4: يا بدنا نسمع ولا بنضل قاعدين هيك
3: أنا عندي أغنية أوريدي يلا خلينا نسمع
4: طبعا يلا تفضلوا خلينا مع بعض الإيدين لفوق أي فترة الله يسهل عليها يلا الإيدين لفوق يلا شو اسمها مايا دياب
3: يلا

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. المدرب توني بوبوفيتش يعلن قائمة السوكروز النهائية المكونة من 26 لاعبا لخوض غمار مونديال 2026. بيانات جديدة تكشف تراجع أسعار المنازل في سيدني وميلبورن خلال أيار مايو، وخبراء يربطون التراجع بالتضخم والميزانية الفيدرالية الأخيرة وصدمة النفط العالمية. تخفيضات جديدة على النقل العام ورسوم تسجيل المركبات في فيكتوريا، والقطاع الزراعي في أستراليا يواجه أزمة مزدوجة جراء الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب حرب الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: نعم، شكرا للزميل جورج غرام من غرفة الأخبار. ونعود مرة أخرى ونتوقف مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية لهذا اليوم. 19 درجة ومشمس في سيدني، في ميلبورن 14 درجة وأمطار، بريزبن 22 ومشمس اليوم، في بيرث 20 درجة وأمطار، أدليد 20 درجة أمطار ورياح، هوبرت 13 درجة وأمطار، كانبرا أمطار كذلك و13 درجة، أما في داروين فمشمس و31. ومن حالة الطقس إلى الرياضة مع الزميل فارس.
5: حاول أرسنال تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بالاحتفال مع جماهيره بالإنجليش بريمير ليج اللي أحرزه لأول مرة منذ عام 2004. طلق موكب بالحافلة المكشوفة للفريق في شمال لندن وسط حضور جماهيري كثيف بعد أقل من 24 ساعة على الخسارة أمام باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة المجرية بودابست. اصطف مئات الألاف المشجعين على جانبي الطرق واحتفلوا مع لاعبي المدرب أرتيتا اللي عاد مباشرة من المجر للمشاركة في مراسم التتويج. يعني بتسكر من جهة بتفتح من جهة تانية، معلش دوري أبطال أوروبا بسمعهم الإنجليش بريمير ليج كمان مش مسحة، يعني غاب عنهم أكثر من 20 سنة.
4: بالفعل الرياضة حلوة وكذلك التجارب الإنسانية كمان حلوة.
5: بالفعل، وما بالك إذا كانت قصة فيها إصرار فيها عزيمة. قصة الدكتورة ريهام صالح، طبيبة قلب وأوعية دموية سورية، وصلت حديثا على أستراليا فهي عم تستنى معادلة شهاداتها. قالت لك خليني أطلق قناة بعنوان بايتس أم بليس، شو حلو، ويعني راحت فيها للطبخ اللي هو مش بعيد عن الصحة وعن صحة بالفعل. القلب حتى
4: بالفعل. خلينا نسمع.
5: يلا.
4: مرحبا، أنا سناء وهيب واليوم نتحدث عن قصة مختلفة فيها طب وشغف وبداية جديدة. ضيفتنا اليوم الدكتورة ريهام صالح، طبيبة مختصة في القلب والأوعية الدموية، وصلت حديثا إلى أستراليا وهي في مرحلة انتظار معادلة شهادتها، لكنها لم تجعل من الانتظار توقفاً بل بداية لطريق آخر حمل اسم بايتس أند بليس، من عالم الطب إلى عالم المطبخ ومن التشخيص إلى التفاصيل الصغيرة التي تحضر بحب. صنعت مساحة تعكس شخصيتها وتشارك من خلال لحظات دافئة وكلمات بسيطة تحمل أمل كبير. اليوم سنقترب أكثر من هذه المرحلة ومن المعاني التي يمكن أن تولد من أبسط الأشياء، طبق، كلمة ولحظة صادقة.
6: أنا إلهام، سورية، انتقلت حديثا على أستراليا، تزوجت وسافرت. طبعا أنا أصولي من مدينة اللاذقية جبلة، كنت عم مخلصة طب بشري بسنة 2020، وكنت عم بختص قلبية، أمراض القلب والأوعية الدموية باللاذقية كمان. وصار سفري أثناء فترة الاختصاص، فاضطرت إني أترك وكفي، يعني أترك الاختصاص وإجي لهون لحتى أعدل شهادتي.
4: ريهام، وصلتي على أستراليا قبل أشهر، وأكيد في كتير ناس لما بيوصلوا خصوصا من أصحاب الاختصاص بتصيبهم حالة، يعني بيقولوا لما حبتدي شيء آخر، خليني أنتظر لأعدل هالمعادلة وابتدي في الطب. لكن ريهام اختار طريق آخر، أكيد أنت بتحبي تشتغلي في مجال اختصاصك لكن ما وقفتي، ويبدو أنك أخذت اختصاص آخر وطريق آخر، احكي لنا عنه.
6: صحيح، أول فترة لما وصلت كان يعني الحياة بتصير فاضية، ما عاد الرفقات موجودين ولا الأهل، يعني كان في زوجي وطبعا بيت أخوه، بس أغلب الوقت كنت لحالي. وأنا عم بطبخ يعني بطبيعة الحال، عروس جديدة عم تتعلم وكذا، فصرت صاروا يحبوا يعني يقولوا لي أنه طبخك طيب وهيك بهتم بالشكل، أنا مو بس بالطعم. فأكثر من حدا يقول لي أنه ليه ما بهيدا الوقت، يعني طالما أنت هيك عم تدرسي وهيك عم تطبخي، أنه شاركي هيدا الوصفات مع الناس، ممكن هيك العالم تحب. فأنا صراحة ما كتير أول شيء كان الموضوع ببالي، فقلت بس بدي أجرب أني أعمل مونتاج لأول فيديو. عملت مونتاج ونزلته، حسيت أنه حلو. تاني يوم كفيت هيك، بعدين مشي الحال، يعني صرت خلص حبيت الموضوع، حبيت المونتاج، حبيت تفاعل الناس، اني اتعرف على ناس من غير بلدان، من غير اطياف، عرفتي كيف؟ كتير حلو.
4: ليهام، خبرينا، خلينا نرجع معك على ايام اللاذقية، هل كنت بتطبخي هناك؟ كنت بتتعلمي الطبخ؟
6: صراحة لا ابدا، لا. يعني
4: طيب.
6: لا بس كنت احب الاكل وكثير بعطي رأيي، يعني هيدي ناقصة كذا، هي بدها كذا، هي. وانا الوسط اللي فيه اهلي، بابا الله يرحمه، ماما، أخواتي كلهم بيطبخوا الله يرحمه أمواتك، فكنت كتير أكل يعني بس ما أطبخ. لما أجيت لهون انقطعت من هيدا الأكل الطيب، الشيفية كلهم طلبوا السورية، فاضطريت أني أنا أصير شيف.
4: ريهام، غالبا لما بيكون طبيب وخصوصا اختصاصك القلب والأوعية الدموية، بيكون الأمور يعني كتير ستريكت في المطبخ، ناكل هذا ما ناكلش هذا مضر. لكن يبدو أنه ريهام متصالحة مع نفسها، متصالحة مع المطبخ، بتقدم لنا كل شيء. احكي لنا، في وين الريستريكشنز هون؟
6: أكيد هلأ في restrictions دائما. صح، أنا يعني هلأ كل واحد له حمية بتناسب حالته الصحية، عمره، النشاط الحركي اللي بيكون فيه كل يوم، إذا في أمراض أو لا، بس بالنهاية أنا بعتمد على البالانس مو الحرمان. يعني أنا مثلا إذا في وجبة حطيت فيها فات زيادة أو مثلا فيها كالوري زيادة بشكل عام، أنا فيني مثلا أعمل بالانس بالوجبة اللي بعدها، أو ممكن أضل نشاط بدني أكتر. فالريستريكشنز هي دائما موجودة، وأنا دائما بكون عندي هيدا الوعي شو عم باكل أنا وشو عم بعمل لزوجي مثلا، عرفتي كيف؟ فالريستريكشنز معروفين، يعني الفات الزياده، فات غير الصحيه، الكاربس غير الصحيين، الزيوت المهدرجه، وبالنهايه الواحد بيحسب سعراته، بيحافظ على حركه معينه واستهلاك غذائي معين، بيحافظ على وزنه.
4: طيب ريهام، يعني اول ما دخلتي على السوشيال ميديا قناه Bites and Bliss، يعني كأنه الاسم يعكس إحساس داخلي قبل أن يكون مشروع. ليش هذا الاسم مش اسم آخر؟ مين اختار هذا الاسم؟
6: صراحة أنا اخترته بلا تفكير كتير كمان، لأنه أنا ما كان بمخي أنه أعمل طبخات صعبة. كان بدي للبنات اللي مثلي المتزوجين جداد، بدهم طبخة سريعة سهلة،
4: حتى القدام بايدوة بدهم في سريع.
6: يعني بالنهاية قلنا ما بنحب نطول بالمطبخ، يعني بدنا نعمل أكلة طيبة إنه بالوقت الأقصر. لهيك أنا بايتس، يعني ما إنه كتير طبخات تقيلة، بايتس عملتها، وبلس لأنه كان إنه بدي شارك لحظات من السعادة. ما بعرف إذا انتبهتي بالصفحة بشارك كابشنز،
4: بالفعل
6: أنا علاقة في حياتي بأفكاري، فمن هون إجا الاسم.
4: أنا حسألك على هالكابشنز لأنه كتير فيها كتير من الأمل. أكيد أنت عروس جديدة في بلاد جديدة وكل شيء عندك جديد، لكن كأنه في عمق في الموضوع. ترى الكابشن مش أنا شفت كثير من الكابشن أنه لا تختارها جميلة، لا تختارها كذا، وأنا فيها الاثنين. يعني في كتير من الثقة، في كتير من الأمل. هذه واحدة من الكابشنز اللي أنا قرأتها، يعني الأنثى الحنونة أفضل من الجميلة وأنا كلاهما. يعني من وين بيجي بها الكابشنز؟ هل هو إحساس يومي؟ هل ريهام تصحى الصبح بتقول أنا حعمل هالطبخة وهذا هذه الكابشن اللي بتلبق لها؟ هل بنصحى مرات لا ما قلنا خلق ترى مستحيل الواحد دائما يكون بها، يعني بيقدم بس أمل. في كتير أشياء مرات في ups and downs.
6: صح صح، دائما حياتي مزيج من ups and downs، ما حدا حياته دائما حلوة. وأكيد أنا هذه الكابشنز جاي من مجموعة experiences، شيء كويس كان حلو شيء لا، وهي بالنهاية هي شخصيتنا بتنضج بناء على تجاربنا القديمة. نتشكل نحن بهيئتنا الحالية بأفكارنا الحالية. هذه الكابشنز كلها من عندي طبعا، بس بشتغل عليها. يعني أنا بحاول لاقي هوك إنه لحتى بوس دي engagement مشان إنه يكون مؤثر، إنه يكون مؤثر على مجموعة معينة من الناس، وأغلبيتهم بنات مثلي عم يطبخوا مثلاً أو قاعدين بالبيت. فهيك من هيدا الحالة عم تستوحى الكابشنز. عرفتي كيف؟
4: نروح من المطبخ نعود إلى الطب اللي هو اللي درستيه انتي واكيد اللي بتحبيه انتي. طيب ريهام، احنا بنعرف انه في بلد صعب على الاطباء اللي جايين من الخارج انهم يعيدوا السيستمة لو صح التعبير، وانهم يندرجوا ما بين الاطباء هون باستراليا. المعادلة صعبة لكن اكيد في كتير من الامل، في كتير من العمل. قولي لنا كيف تدرسي، كيف تعملي، كيف تملي يومك لتصيري كمان طبيبة هون في أستراليا؟
6: طبعا أستراليا كثير بلد تنافسي، وصعب كثير أنه الواحد يحصل على فيزا وشغل هون، خاصة كطبيب. فحوصات التعديل هنون اثنين صعبين. طبعا زوجي هو طبيب أوريدي، عمل فحوصات التعديل لو جنرال ريجستريتد هون بأستراليا إذا جي بي. So he's my idol and أنه أنا كثير متأثرة بي دفاني تبعه، بقوة الهدف يلي عنده، قديش تعب، قدي كان صعب عليه يقدم لأي إمسي هو بسوريا، خاصة المكان هم يعطوه فيزا، قدم بالهند وكان موضوع كتير صعب. أنا هلأ بوضع أريح منه، ستيل صعب كفحص بس in general كتير أنا أريح منه يعني. فكتير بيعطيني inspiration. وأكيد صعب أن الواحد يبلش من الصفر، بس it's worth it لأنه أستراليا بالنهاية بلد الفرص. وطبيعة الحياة واللايفستايل هون كتير مريح، فبتمنى أني أعمل شيء حلو لقدام هون إذا قدرت.
4: ريهام، وانس بترجعي إلى الطب، هل حتتخلي على هذه القناة بالسوشيال ميديا؟
6: نو ما فيني لا، بس ممكن شارك قصص أكثر من حياتي عن شغلي. ممكن أنه استغل هيدا البلاتفورم اللي أنا عم أبنيه لحتى روج لنفسي كطبيبة بالنهاية. وبالنهاية أنا بلاقي طب ما بينفصل كتير عن الأكل، لأنه بالنهاية المعدة هي بيت الداء مثل ما بيقولوا. ففيني أنا شارك معلومات طبية اللي علاقة باختصاصي، سواء كفيت بالقلبية أو اختصاصي بأي اختصاص تاني. فهنا المواضيع ما بتنفصل عن بعضها يعني، سواء الغذاء الصحي أو الحياة الصحية بشكل عام. فرح خلي الصفحة أكيد.
4: أي نرجع إلى الآن إلى الطبخ. شو الصعوبة في الطبخ؟ شو أكتر حاجة احكي لنا في الكواليس، شو صار معك غريب في الطبخ؟ حرقتي الطبخة وانت بتصوري؟ شو اللي صار؟
6: يعني أنا بكون حريصة صراحة، يعني بسأل ماما، بدور على يوتيوب، بسأل حماتي، باخد دائما وصفات أنه مجربة. بس أكيد يعني بصير الخطأ دائما، خاصة بالمرات الأولى. شيء مثلا بتطلع شغلي ما مستوية، أوقات كتير بحرق طبخات يعني. أوقات وأكثر شيء بصير معي أنه بملح زيادة. أكثر شيء بتصير معي بصير الأكل يعني مش ولا بد، بس زوجي anyways بيأكل بيجاملني. عرفتي شو بدي أحكي؟
4: أنت مشانه بتكتبي تعلمت الطبخ كرمال عيونه وصار ما بيحب إلا طبخي.
6: صح عن جد. اي والله صار بحب طبخي، تعود على اكلي. يعني كان اول شيء يحب اكثر ياكل برا البيت، هلا لا، يعني بيقول لي انه لا طبخ هيك أطيب، مثلا بياكل باستا مرة بيقول لي لا بتعملي ليها أنت أطيب، فأنا بنبسط، أنا بشجعني، بجوز هو هيك عم يحكي مشان ضل أطبخ له، I don't know. But إنه لا يعني he's my support system يعني.
4: شو علمتك الإكسبيرينس بأستراليا؟
6: علمتني كتير قصص. هلا أنا ما صار لي زمان بس الغربة in general, being alone for a long time, ما عاد شوف أهلي، خاصة أنه أنا يعني أنا كنت البنت الوحيدة بالبيت الكبيرة، كنت متعلقة كتير بأهلي. تجربة الغربة والبعد كتير خلتني أتعلق فيهم بزيادة، قدر اللحظات الحلوة البسيطة يلي نحن بنمرق فيها بحياتنا اليومية، سواء فنجان القهوة الصبح مع أمهاتنا، سحر المساء، أنه الواحد يشوف قرايبينه وجيرانه، حتى الناس يلي كانوا روتينيين بحياتنا لا بحس أني بشتاق لهم. بس كتير مهم بالغربة أنه الواحد يكون مع شخص فعلا بيحبه، بيوثق فيه، متعلم عليه. في هيدي الكيمستري بيناتنا، بنفهم على بعض، الاحترام المتبادل كتير كتير بخفف. وجود الشخص المناسب معك هو يعني 90% من الحل حتى الواحد يتأقلم.
4: بالفعل. ريهام، شو معروفة الأكلة اللي معروفة بها اللاذقية؟
6: اللاذقية هلأ نحن بمنطقتنا أكتر شيء معروف في البرغل بحمص مع المسلوقة، سواء chicken or beef. كتير طيبة، حدة خضرة، طبعا المحاشي بأنواع، ورق العنب، المحاشي كوسة، بتنجان، مشاوي كتير معروفة، الكنافة as a sweet.
4: Yeah. امتى حتعمليها لنا لنشوف كيف نعملها احنا كمان؟ ناخذ منك ريسيبي في
6: القناة. والله عندي ريسيبي very very nice. My dad was very good at it and he used to make the best knafe I've ever tasted in my life. So I'm gonna try it on my channel.
4: وعد منك so. لاني انا حتعلمها منك باي ذا واي.
6: أكيد.
4: ولو طلعت مش طيبة حقول لهم ترى ريهام مش طيبة.
6: نو أكيد أنا أكيد بتمنى رأي صريح دائما. ممكن بدي أضيف شغلة صغيرة هلأ حسيت فيها بدي أحكيها. أنا لما تواصلت معي أول شيء مشان انترفيو حسيت إنه I don't have a story yet. إنه I didn't do like much in my life. But لما هلأ رجعت وعملت ريكول بمخي لكل الشغلات يلي عشتها، خاصة فترة بسوريا كان فيها violence، كان فيها إحساس بعدم الأمان، وجيت لمنطقة جديدة، تركت أهلي، تزوجت، different lifestyle كذا. فأحيانا الواحد بيكون عنده أنجازات صغيرة بحياته ما بيقدرها، بس المفروض إنه نحنا appreciate the small achievements that nobody knows about it just us. هيدي الشغلة الأولى للناس.
4: وأنا بتشكرك إنك شاركتي معنا your own experience، لأنه فعلا حلوة مش صغيرة، كبيرة كثير، لأنه من الطب إلى المطبخ، ثم إن شاء الله من المطبخ إلى الطب مرة تانية، هذا الشيء كبير في عيوننا.
6: شكرا كثير إليك، شكرا لأنه أنت لاحظتي صفحتي الصغيرة وحكيتيني، ويعني عن جد هذا كثير شرف تكبر فيكم أكيد يعني.
4: شكرا ريهام، شكرا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوفر لكم من أب ستور.
5: أهلا أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن.
4: وأنا سناء وهيب. فارس، ماذا نعرف عن قلعة شقيف؟
5: يعني لابد من أن نتحدث عن هذه القلعة كونها في عناوين الأخبار حول العالم وحتى هنا في أستراليا، لأن الجيش الإسرائيلي كان أعلن إحكام سيطرته على هذه القلعة المعروفة أيضا باسم قلعة بوفور. هي قلعة استراتيجية في جنوب لبنان.
4: بالفعل فارس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على قناته في تطبيق تيليجرام أنه بعد 44 عام من معركة بوفور البطولية، هذا اللي قاله على حد قوله، وفي اليوم الذي نحيي في ذكرى الجنود الذين سقطوا خلال حرب لبنان الأولى 1982، عاد الجنود إلى قلعة بوفور ورفعوا علم إسرائيل هناك من جديد.
5: خلينا نحكي عن القلعة نفسها. يعود تاريخ بنائها إلى فترات قديمة. المصادر التاريخية تختلف حول الجهة التي شيدت القلعة لأول مرة. يعتقد عدد من المؤرخين أن أصلها القلعة يعود إلى العصر الفينيقي أو الروماني، قبل أن يعاد بنائها وتحصينها خلال الحقبة الصليبية بالقرن 12 ميلادي.
4: بالفعل فارس، وتعد هذه القلعة واحدة من أبرز القلاع التاريخية في جنوب لبنان، أكثرها ارتباطا بتاريخ الصراعات والحروب لشهادتها المنطقة عبر قرون طويلة. تقع على تلة صخرية شاهقة في بلدة أرنون محافظة النبطية، وتشرف على مجرى نهر الليطاني وسهول الجنوب اللبناني، ما منحها أهمية استراتيجية وعسكرية.
5: تتميز القلعة ببنائها المعماري الفريد اللي بيجمع بين الطابع الصليبي وأيضا العناصر الشرقية الإسلامية. هالقلعة كما ذكرتي مبنية على هضبة صخرية، ما يجعل الوصول إليها صعب من عدة جهات. فيها ممرات حجرية ضيقة وغرف محصنة وخزانات مياه وآبار.
4: يعني لما بنشوف تاريخ هذه القلعة، يعني في كل السنوات تقريبا أو كل 100 سنة بنجيب سيرتها. عام 1190 تقريبا دخلت القلعة ضمن نفوذ صلاح الدين الأيوبي بعد سلسلة من المعارك، لكنها شهدت لاحقا فترات متقطعة من السيطرة المتبادلة بين القوى المتصارعة.
5: من هذه القلعة ننتقل لموضوع آخر. في ذكرى ميلادها 100 وفاة ماريلين مونرو، بعده لغز مفتوح.
4: بالفعل لما بنحكي عن الجمال بنحكي عن هذا الاسم فارس، نادرا ما تنتشر الحقائق، فالأكاذيب هي التي تجد طريقة عادة إلى الناس. وكما نعلم لا نعرف من أين نبدأ وإلى ماذا نقول عن هذه، عن حقيقة وفاتها وحقيقة وفاتها كذلك أو ولادتها. ولدت مونرو باسم نورما جين مورتنسون قبل 100 عام في الأول من يونيو حزيران 1926، وتوفيت عن عمر 36 سنة، تاركة وراءها حياة مليئة بالتناقضات.
5: صحيح صحيح، رجع الموضوع في ذكرى ميلادها 100. خلينا نختتم هذه المنوعات بخبر يعني رياضي هو، لكن كثير الحقيقة شغل السوشيال ميديا إشادات كبيرة بنجم المغربي أشرف حكيمي، اللي دخل تاريخ كرة القدم العربية الحقيقة، وبات أول لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.
4: يعني كيف بيقولوا له في المغرب، مرضي مو، يعني اللي حاصل على الرضا الأم، مرضي مو. دخل النجم المغربي أشرف حكيمي تاريخ كرة القدم العربية من أوسع أبواب، وبعدما أصبح أول لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، عقب قيادة باريس سان جيرمان للفوز بالبطولة الأوروبية للموسم الثاني على التوالي عام 2026. وبذلك كيف ما قلت فارس، يحطم رقم السابق، حيث كان أول لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2.
5: لم يفز أي لاعب عربي آخر بهالبطولة 2، ولكن هناك من فاز بها مرة واحدة، الجزائري رابح ماجر اللي حقق اللقب مع بورتو بال 87، وطبعا المصري محمد صلاح اللي أيضا فاز باللقب مع ليفربول عام 2019، وأيضا المغربي حكيم زياش اللي كان فاز بالبطولة مع تشيلسي بعام 2021. رياض محرز توج باللقب الأوروبي الأغلى مع مانشستر سيتي ب 2023، وأيضا إبراهيم دياز يعني كان فاز مع الملكي ريال مدريد ب 2024.
4: كله إلا السي إبراهيم. جاء اللقب الثالث لحكيمي بعد تتويجه الأول مع ريال مدريد عام 2018، حين كان ضمن الجيل الذي قاد النادي الإسباني إلى الهيمنة الأوروبية، قبل أن يكرر الإنجاز مع باريس سان جيرمان في نسختي 2025 و2026 ليصبح أول لاعب عربي يحصل على هذا الرقم.
5: هي كانت منوعاتنا من Good Morning Australia، شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع.
4: شكرا فارس، وشكرا لجميع الزملاء اللي ساعدونا في إعداد برنامج اليوم. شكرا للزميل جورج غرام اللي حنسمعه بعد 4 دقائق في نشرة مفصلة للأنباء.
5: الشكر موصول أيضا للزميلة كوثر الحنبوري، شكرا لك كوثر. تابعوا التقارير التي وردت في برنامج هذا الصباح لاحقا على موقعنا الإلكتروني، وما تنسوا كمان الموسم الثاني من العرب والكرة في حلقات بدأناها اليوم مع تونس والجزائر.
4: أوه، العرب والكرة عن حلقات جميلة جدا عن جميع المنتخبات الرياضية. خليكم دائما على السمع وشوفوا موقعنا الإلكتروني، وأكيد ما ننساش برنامج اليوم أستراليا اليوم من الثالثة إلى السادسة مساء.
5: ضلوا بألف خير، نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من Good Morning Australia وحوار مباشر. شكرا جزيلا لكم، كان معكم لهذا الصباح فارس حسن
4: وسناء وهيب. طاب يومكم.
5: باي باي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم السوكروز عن القائمة النهائية الرسمية المكونة من 26 لاعبا والذين سيمثلون البلاد في نهائيات كأس العالم فيفا 2026، حيث شهدت القائمة استدعاء لاعبين اثنين للمرة الأولى في تاريخهما الدولي. وضمت التشكيلة وجهين جديدين هما لاعب خط الوسط كريستيانو فولباتو والمهاجم تيتي يينغي، واللذان سيسجلان ظهورهما الأول على الإطلاق مع المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة العالمية. وفي المقابل حافظ الثنائي المخضرم حارس المرمى مات رايان والمهاجم ماتيو ليكي على مقعديهما في القائمة، ليعادلا بذلك الرقم القياسي الأسترالي كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال بأربع بطولات، لينضم إلى الأسطورتين تيم كاهيل ومارك ميليغان. ومن جانبه أكد مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش أن الجهاز الفني واجه قرارات صعبة للغاية وغيارات معقدة للاستقرار على الأسماء النهائية. وأضاف بوبوفيتش أن تركيز الفريق سينصب الآن بالكامل على المواجهة الودية المرتقبة ضد سويسرا كآخر المحطات التحضيرية قبيل الانطلاق الرسمي للمشوار المونديالي. تواصل أحزاب أمة واحدة والائتلاف والخضر انتقاد حزمة الإصلاحات الضريبية التي طرحتها حكومة حزب العمال، محذرة من تداعياتها المحتملة على قطاع الأعمال وسوق الإسكان. ويتضمن مشروع القانون تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال ونظام الخصم الضريبي للاستثمار العقاري، إضافة إلى حصومات ضريبية سنوية للعمال بقيمة $250. وترفض الحكومة الاتهامات بأن الإصلاحات ستؤدي إلى تراجع حاد في أسعار العقارات، إذ أكدت وزيرة الإسكان كلير أونيل أن أسعار الفائدة تبقى العامل الأهم في تحديد اتجاه السوق. في المقابل أظهرت بيانات أولية انخفاض معدلات بيع العقارات في المزادات بأقل من 50% للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وهو ما اعتبره أمين الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة.
1: What it tells us is Labor's toxic taxes have acted as a sledgehammer on the

0: confidence in the market, confidence in investment, and confidence in the future of the country. Unfortunately, the government is expert at running the Australian economy down and reducing confidence for Australians.
1: عاد مئات المحتجين إلى موقع الملعب الرئيسي المخطط له لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في بريسبن مع اقتراب بدء أعمال البناء في متنزه فيكتوريا. وجاءت الاحتجاجات بعد إزالة مخيم احتجاجي أقامه ناشطون وسكان محليون داخل الموقع وسط توتر شهدته المنطقة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن تبدأ الجرافات أعمال التمهيد للمشروع الذي تبلغ قيمته 3.6 مليار دولار خلال الأيام المقبلة. وأكدت القيادية من شعب أليغارا جيجا كاري تشارلتون خلال التجمع الاحتجاجي استمرار مخاوف السكان الأصليين بشأن التأثير المحتمل للمشروع على مواقع ذات أهمية ثقافية وروحية.
2: This action is deeply wounding us and many different First Nations people here on Yagara country. And so I just want to say thank you, all of you, each of you, for coming today to being part of it, to get this message through and to stop this needless destruction of this very ancient and beautiful and special and meaningful site.
1: فيما انتقدت حكومة كوينزلاند بعض المحتجين الذين يعارضون المشروع معتبرة أن تحركاتهم تعرقل تنفيذه. وقال نائب رئيس الوزراء جارولد بليجي إن بعض التصرفات التي شهدها موقع الاحتجاجات غير مقبولة، وداعيا من تبقى من المحتجين إلى مغادرة الموقع والامتثال لتوجيهات السلطات.
3: We saw a few days ago the fencing contractors were prevented from doing their jobs by protesters. We saw a council officer struck with an instrument at the Victoria Park the other day because he was doing his job. It's not acceptable. And the reality is they've had plenty of opportunity to vacate the park so we can get on with the job.
1: في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19 درجة، ملبورن ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.